أحداث حقيقية. تخيل إن يبقى في قضية المتهمين فيها 100 متهم، 100 راجل كلهم عندهم دوافع للجريمة، أو مشتبه فيهم كلهم بنسبة 90% كل شخص. ده مش تحقيق تاني، لا لا لا لا، دي أحداث حقيقية. موضوع محير جدا رصده لنا فهد حسن، تعالوا أحكي لكم الحكاية. دايان أليسكي، سيدة تبلغ من العمر 54 سنة، نقلت سكنها لمدينة يونيون تاونشيب بولاية نيو جيرسي علشان تبقى عايشة بالقرب من والدها والدتها. تقدر تقول ان حياتها بشكل عام عادية تقليدية مستقرة. دايان كانت معروفة وسط الناس اللي حواليها انها حذرة جدا، وما كانتش بتسمح لأي حد يدخل بيتها بسهولة، خصوصا بالليل او في وقت متأخر. بس في نفس الوقت حاولت تعيش حياتها بشكل طبيعي بعد انفصالها عن زوجها، وكونت معارف كتيرة، وبقت تخرج معظم الوقت تروح تسهر في أماكن مخصصة للرقص والسهر، وده خلاها تتعرف على ناس كتير جديدة. ده غير إنها بتقضي وقتها في البيت على الإنترنت، وبتسمح لنفسها إنها تتعرف على ناس أكتر، وده وسع دائرة الناس في حياتها خلال الشهور الأخيرة قبل وفاتها، أو بمعنى أصح قبل ما تتقتل. كل التفاصيل دي وهي عايشة ما كانتش غريبة، يعني عادية. ست انفصلت، غيرت مكان سكنها، بدأت تخرج وترقص وتتبسط وتفرفش يعني من وجهة نظرها، وده طبعا بتقاليد وعادات مجتمعهم الأمريكي عادي طبيعي جدا. والمفروض ان الست بعد ما تنفصل او خلاص تتطلق يعني مش لازم ندفنها، يعني عادي الست مش هقول انها تنحرف، بس بنقول انها تشم نفسها ترجع تعيش عادي جدا، وكأن ربنا كتب لها، مش كأن، هو الحقيقة ربنا كتب لها حياة أفضل. كل ده بعد الجريمة اتحول لعناصر أساسية بقى في التحقيق وبقى غريب. 18 نوفمبر سنة 2010، حاول والد ووالد دايان يتصلوا بيها كذا مرة لكن بدون رد. بس ده في البداية كان مفهوم من ناحية والدها ووالدتها، وقالوا ممكن تبقى مشغولة، نايمة، مش سمع التليفون، أي سبب يعني. الأنسر ماشين كمان في التليفون الأرضي بترد برسالة واحدة: أنا غير متاحة الآن، حاول اتصال في وقت لاحق. والدها ووالدتها قلقوا قلق كبير، اختفاء لمدة طويلة مش منطقي ومش طبيعي ومش ده اللي بيحصل. وبعد أكتر من 9 ساعات انتظار قرروا يروحوا البيت يشوفوا ما بتردش ليه، وبدأت الحكاية. والد ووالدة دايان دخلوا البيت وقفوا مكانهم مصدومين، مش قادرين يصدقوا عينيهم. ما راحتش عليها نومة، مش مشغولة، مش برة، دي ميتة. لقوا الدم مغرق البيت، والدم كان واصل لحد البدروم. دخلوا البدروم لقوا دايان جثة هامدة في البدروم. كان واضح عليها ان في حد اعتدى عليها، فبلغوا الشرطة فورا وهما في حالة من الصدمة الرهيبة. من المعاينة الاولية للمكان في البيسمنت والجثة، جهات التحقيق قالوا ان اللي حصل ده ما كانش مجرد هجوم سريع وانتهى في لحظات، ده اعتداء واستمر لوقت كبير. خلى الجاني يسحبها مسافة مش صغيرة لحد البيزمنت أو القبو، وده نتج عنه مقاومة بسبب أثار الدم اللي موجودة في كل مكان، وبسبب شكل الجثة كمان. الضحية حاولت تدافع عن نفسها، والجاني ما خرجش وما هربش، يعني فضل قاعد شوية تقريبا. حادثة مدبرة، مش مجرد حادث عابر لحرامي أو لشخص دخل يعتدي عليها. وهنا تمت أول خطوة أساسية، فحص طريق الدخول الجاني للبيت. الأغرب بقى أن الأبواب ما كانتش متكسرة، الشبابيك سليمة، ما فيش أثار اقتحام، ودي نقطة محورية دايما المحققين ووكلاء النيابة بيركزوا معها. كده القاتل دخل بإرادتها، حد تعرفه، أو حتى دخل من غير ما يضطر يكسر أو يقتحم البيت لأنه معاه مفتاح مثلا. وبسبب المعروف عن ديان أنها إنسانة حذرة جدا في بيتها وما بتدخلش حد غريب، ده عرفوه بالمناسبة من شهادات الجيران والوالد والوالدة. زود اقتناع المحققين ان اللي دخل البيت كان شخص هي تعرفه عز المعرفة، شخص اتعاملت معاه كتير وما حستش ناحيته باي خطر، ففتحت له ودخل قاعد معاها. فحص الجثة كشف ان ديانة تعرضت لاعتداء وحشي، طعنات كتيرة في كامل جسمها، عددهم 44 طعنة. الاصابة ما كانتش مقتصرة على الطعن وبس، كان كمان في اصابات ناتجة عن عنف بالضرب على الرأس. كل ده وضح ان القاتل استمر في الهجوم والضرب لفترة. الطب الشرعي لقى اثار تدل على انها كانت بتقاوم وحاولت تقاوم بكل قوتها وطاقتها، وده عنصر مهم تاني في القضية. اثناء جمع الادلة، خبراء المعمل الجنائي لاحظوا بقعة دم صغيرة، البقعة مش متطابقة مع دم الضحية. ايوة، بعد تحليل عينة منها اتضح ان العينة تخص راجل، وبدون تفكير ده دم الجاني، وانه اتصاب وقت ما ديان كانت بتقاوم بشراسة. النتيجة دي خلت المحققين يشوفوا أول خيط في القضية ممكن يمشوا وراه،
وبقى عنده عينة من حمض نووي حقيقي لشخص ارتكب جريمة. لكن المشكلة اللي ظهرت بعد كده ان العينة لا تطابق اي شخص في قواعد بيانات المعمل الجنائي. ده معناه ان القاتل ملوش اي سجل جنائي اصلا، وما تمش تسجيل بصمته الوراثية كمان، وده حول الدليل انه لغز اخر. في نفس الوقت مع استمرار المعاينات، جهات التحقيق اكتشفوا ان لما القاتل فضل فترة جوه البيت بعد ما ارتكب جريمته، حاول يستخدم الفيزا بتاعت المجني عليها ويشتري بيها ايباد وماك بوك، وكمان استخدم الكمبيوتر بتاعها في البيت بعد ما قتلها. بعض التقارير اشارت كمان انه دخل على مواقع اباحية من جهازها، تخيلوا، بعد ما قتلها، وانه عمل محاولات كتير عشان يمسح اي اثار تدينه، وكمان يكون احتمال دخل اخد دش او غسل حاجات تخصه جوه البيت. كل ده معناه ان القاتل بعد ما خلص الجريمة اتصرف جوه البيت وهو مرتاح ومطمن، وافتكر بكده انه بيمحي كل اثر هيدينه. بس برضو فتح باب للغز اكبر ومعقد، برغم ان دان كانت حذرة جدا انها تدخل اي حد البيت زي ما شهادة الشهود اللي حواليها كلهم قالوا كده، لكن كانت تعرف ناس كتير جدا وكلهم رجالة، لان بعد طلاقها بسنين حياتها الاجتماعية توسعت، وكانت بتحاول تعيش حياتها بشكل منفتح من غير قيود. دخل حياتها رجالة كتير وبدرجات قرب مختلفة، بعضهم معرفة من حفلات السالسا، ودي الرقصة اللي اتعلمتها بعد طلاقها عشان يعني تسلي وقتها فيها. بعضهم تواصل معها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم خرج اكتر من مرة، وبعضهم عن طريق مواقع المواعدة، واللي هي كارثة كبيرة وتكلمنا عنها قبل كده، وخليني اشير ليها، التطبيقات يا جماعة اللي بيبقى فيها ديتنج او الناس تتعرف على بعض، للأسف بتغزو الوطن العربي وموجودة في مصر. هي مش مسألة موجودة في مصر، هي موجودة على الانترنت ومتاحة في العالم كله. خلي بالكم ان المواقع دي او التطبيقات دي هي فخ لقتلة ومجرمين وحرامية. المواقع والتطبيقات دي، انا مش جاي دلوقتي دوري اتكلم في حرمانية او عدمه، لان هو معروف طبعا انها حرام، لكن انا جاي بقول لكم ان اللي موجودين على مثل هذه التطبيقات اشخاص بيبتزوك ماليا، وبيبتزوكي اشخاص قتلة وحرامية ولصوص، وما عندهمش اي مشكلة يعملوا اي حاجة علشان الفلوس، فخلوا بالكم. فجأة بقى قدام المحققين عدد كبير من المشتبه فيهم، 100 شخص، كل واحد منهم محتاج تحريات وجمع معلومات عنه، وحجم علاقة كل واحد من 100 بالمجني عليها، وطبيعة التواصل بينهم، وآخر مرة تقابله، وتحركاته يوم الجريمة. طبعا جمع عينات دي ان ايه منهم كلهم للمقارنة مع عينة الدم اللي لقوها في بيت دان. المحققين بدأوا كمان في تفريغ تليفون دان، المكالمات والرسائل والحسابات على السوشيال ميديا، الأنشطة على الكمبيوتر، وكل ده في محاولة لإعادة بناء أو معرفة روتين دان آخر كام يوم قبل الجريمة. كلمت مين؟ مين كلمها؟ رسلت مين؟ مين كان المفروض يزورها ومين زارها؟ ومين يعرف جدولها وروتينها اليومي؟ الاتجاه ده في التحقيق مهم، لكن في نفس الوقت بقى يفتح كل شوية دايرة اشتباه ويزود اسم جديد، والمية زادوا كمان، وده بدل ما يقرب الحل بسرعة بدأ يبعد الحل ويوسع دايرة الاحتمالات والشكوك والمشتبه فيهم، عمالين يزيدوا كل شوية يزيدوا. التحقيق كان بيستهلك وقت ومجهود أكبر من الاستيعاب. أثناء كل الحيرة دي كان في واحد لفت انتباه المحققين، وده لأن ليه علاقة قديمة بديان، وكمان بسبب تضارب أقواله. التحقيق معاه توسع والتحريات عنه تكثفت وزادت، واتضح أن معظم علاقاته السابقة فيها عنف، وده خلى المحققين يشتبهوا فيه بنسبة أكبر من غيره. لكن في الآخر لما عمل اختبار الدي ان ايه، اتضح أن العينة بتاعته مش مطابقة للعينة المرفوعة من مسرح الجريمة. كل مرة كان الاشتباه بيتوجه لحد معين. القضية كانت بترجع تقريبا لنقطة البداية. مع مرور الأيام والأسابيع المحققين حسوا إن هم بيلفوا في دايرة حوالين نفسهم، رغم إن عندهم الـ DNA بتاع القاتل وتصور عام لطريقة دخوله وخروجه وقناعة شبه كاملة إنه على علاقة قوية وقريبة من الضحية. لكن برضه هو مين؟ محدش عارف. إحنا عارفين تصرفاته وصفاته لكن ما نعرفش هو مين. استبعاد الأسامي برضه ما بيساعدش. ديان كانت تعرف رجالة كتير الحقيقة، وحياتها الاجتماعية الواسعة بعد الطلاق كانت بتقدم كل يوم احتمال جديد، وبدل ما توسع العلاقات يعني علشان نفسيا تتحسن، بقت توسعها من باب المعرفة الزايدة، ومن باب انها زي ما تكون بتنتقم من طلاقها عن طريق العلاقات دي، او من اللي انفصلت عنه.
مع دخول القضية شهورها الأولى، الإعلام بدأ يركز عليها ويتكلم عنها يوميا. الناس بقوا عايزين يعرفوا مين اللي دخل البيت، وإزاي فضل جوه لمدة ساعات طويلة بعد الجريمة، وإزاي برضو اختفى من غير ما حد يلاحظ. الضغط على المحققين بيزيد، لكن في نفس الوقت التغطية الإعلامية كانت سلاح مهم، لأنها كانت بتخلي القضية حاضرة في وعي الناس، وتجبر أي حد عنده معلومة أنه ينطق ويتكلم ويبلغ. برضو مفيش نتيجة. عدى سنة. أيوة سنة. وفي الذكرى الأولى لمقتل ديان، جهة التحقيق قرروا أن هما يعملوا زي إعلان كده، والفكرة كانت بسيطة. لو في أي حد سمع خلال الفترة اللي فاتت عن ديان، أو لاحظ إصابة في إيد حد، أو شاف تغيير في سلوكه، يبلغ. كمان في الإعلان أو البيان ده، المحققين قالوا أن وحدة التحليل السلوكي في الـ FBI المباحث الفيدرالية ساعدت في دراسة القضية، والتخمينات بتميل أن الجاني ليس قاتل متسلسل، وده كان مهم عشان يطمن الناس لو حد بلغ فأن القاتل مش هيتعقبه ولا هيفكر أصلا هو مين. الإعلان كان هدفه يحرك مشاعر الناس شوية في القضية، أو يعني في مسرح الجريمة كمان، أو في نيو جيرسي بالكامل. محدش كان يتوقع وقتها ان التأثير الحقيقي هيكون بعيد عن الولاية دي اصلا، ويبقى الحل او بداية الحل في ولاية اخرى. في الولاية التانية دي كان في ست على تواصل على الانترنت مع راجل اسمه ارنيل ييرود. التواصل فضل بينهم فترة، وخلاله الراجل كان بيتكلم بطريقة تثير الشك. مع الوقت بدأ يظهر في كلامه اشارات تقلق عن افكار اجرامية، وعن خوفه ان المحققين ممكن يكون عندهم دليل وراثي ضده في قضية نيو جيرسي. الست ما كانتش فاهمة منه حاجة، بس هي شايفاه غريب، فقامت قطعت علاقتها بيه. لما الإعلان اتعمل والست قرت عنه بعد ما فات سنة على مود ديان، ولاحظت ان اللي قريته يشبه اللي كان بتسمعه منه والهلاوس اللي كان بيقولها، قررت انها تبلغ. بالنسبة للمحققين، هم استقبلوا قبل كده اتصالات كتير جدا من ناس بتدعي انها عارفة حاجة، اغلبها كانت معلومات مش مفيدة. بس المرة دي كان الموضوع مختلف. بلاغ الست في ولاية أخرى بعيدة عن المدينة اللي حصل فيها الجريمة، مبني على معلومات وتفاصيل متطابقة مع اللي المحققين وصلوا له، بالإضافة للأدلة اللي ما كانتش يعرفها أي حد غير القاتل، ومش معلنة للناس وللعوام. المحققين ركزوا مع أقوال هذه السيدة، وبعد مراجعة بلاغها بالكامل بقى اسم أرنيل ييرود هو المشتبه فيه بطريقة أوضح عن أي حد قبل كده. بدأ المحققين يتحروا عن أرنيل بدقة، ولقوا أن أرنيل ليه صلة فعلية بالحي اللي عاشت فيه ديان. بيت والده أو والدته تحديدا كان قصاد الشارع اللي في بيت ديان. القرب ده صدم المحققين، لأن معنى كده أن القاتل المحتمل ما كانش مجرد راجل من معارف ديان، ده جارها وام جارتها، والبيت على بعد خطوات من البيت. التحريات عن أرنيل زادت أكتر وأكتر، واتضح أنه في آخر سنتين قبل الجريمة كان عايش في بيت أمه، وأن وجوده في المنطقة مش سر ولا مجهول، والناس عارفاه. شكله أصغر من سنه، واللي يشوفه يقول شاب. صحته كانت بتدل أنه شاب صغير. ديانا كانت بتستعين أحيانا بشباب من المنطقة في شغل بسيط، في أعمال مساعدة سواء في بيت أو في أي حاجة بمقابل مادي، وده يفسر إزاي قدر يدخل البيت من غير أي شك أو مقاومة. دي كلها بقت أدلة مهمة، بس برضو لسه ما فيش الدليل القاطع. عملية البحث عنه بدأت، وفي أبريل 2012 بعد 17 شهر من الجريمة، لقوا في يونيون تاونشيب أريال كان بيعمل شغل إصلاحات في بيت تم القبض عليه عشان يتحقق معاه. اللحظة الحاسمة وقتها ما كانتش في أقواله، كانت في العينة اللي اتسحبت منه. دخلت العينة المعمل، السؤال الوحيد هل ده القاتل اللي المحققين بيدوروا عليه كل الشهور دي ولا لا؟ والنتيجة كانت قاطعة. دم أرنيل تطابق مع بقعة الدم الصغيرة اللي اتخذت في مسرح جريمة ديان. بعد كل الوقت اللي ضاع ما بين مئات الأسماء والاستبعادات الكثيرة، اتعرف القاتل في الآخر. من بعد كده القضية اتنقلت من مرحلة البحث عن القاتل لمرحلة بناء الرواية الكاملة اللي حصلت جوه البيت. وحسب اللي ظهر بعد كده في الملف، أرنيل كان جوه البيت وقت الجريمة، وقت مواجهة بينه وبين ديان. في مسار الاعترافات اللي اعلنتها المحكمة بعد كده، اتضح انه كان داخل وهي مش مدياله اي اخوانة، فطعنها كذا مرة باستخدام مقص، بعد كده خنقها بعد ما افتكر انها لسه عايشة، بعد كده سحب الجثة بتاعتها وجرجرها للبدروم وسابها هناك، وبدل ما يهرب بسرعة فضل جوه البيت فترة وتحرك فيه بحرية، واستخدم الكمبيوتر وحاول يستفيد من الفيزا بتاعتها، وعمل تصرفات كتير بهدف انه يضلل بعد كده المحققين انه يعرفوا انه القاتل وايه اللي خلاه يقتلها.
لما تسأل السؤال ده قال كنت حابب ان العلاقة بيننا تتعدى حدود المعرفة العادية، كنت معجب بيها، تقربت منها، حاولت، رفضتني، حسيت ان انا قليل، شعوري بالرفض خلاني افور ودماغي تغلي، فقررت ان انا انتقم منها لان ما ينفعش انا اترفض. وادلى بالاعترافات وانه فعلا كل اللي عمله ده عشان هي قالت له لا. القضية دخلت مرحلة المحكمة ان الانكر في المحكمة انه قتلها بعد الاعترافات الاولى، واستمر في المحكمة لحد شهر مارس 2014 لحد ما زهق هو وقال لقد مللت من الانتظار ومللت من الكذب، اعترف بجريمتي، لقد قتلت ديان لانها رفضت ان تكون حبيبة لي. ابريل 2004 صدر الحكم على ارنيل بالسجن 30 سنة. تم اعتبار الجريمة جريمة عنيفة قاسية من الدرجة الاولى، وهي واحدة من ابشع الجرائم التي حدثت في السنين الاخيرة. خلينا نختم احداث حقيقية النهاردة تاني وتالت ورابع، معلش الله يخليكو، محدش يعني يتعامل بحسن نية خالص مع اي حد. واللي انا قلته في الاول، تطبيقات التعارف والاشخاص المجهولين هما بالنسبة لنا مجرمين الى ان يثبت العكس، والحقيقة انا لا عايز يثبت العكس ولا اي حاجة. خلي دايرة معارفك من الناس اللي انت عارفهم بالفعل واللي انت عارفهم بالفعل. اي مواقع تعارف، اي فكره، حد يبعت لي رساله على المسج ريكويست او اي حاجه تجيلك على واتساب او انستغرام او تيك توك في الرسائل من اشخاص مجهولين، ملوش لازمه اصلا ان احنا نفتح الرساله من الاصل.

يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بما تشهده العلاقات المصرية البحرينية من تطور متواصل، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أكد الرئيس السيسي ضرورة تكثيف التنسيق السياسي بين البلدين حفاظا على السلم والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للعاهل البحريني في مدينة العالمين الجديدة، حيث عقد الجانبان مباحثات بحضور كبار المسؤولين من البلدين. من جانبه أعرب عاهل البحرين عن اعتزازه بزيارة مصر، مقدما شكره وتقديره للرئيس السيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. كما أكد حرص البحرين على دفع العلاقات مع مصر إلى آفاق أرحب، بما يعكس عمق الأخوة الراسخة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التحية لمنتخب ناشئة مصر لوصولهن إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة اليد لأول مرة في إنجاز رياضي جديد. وعبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تمنى الرئيس السيسي للمنتخب التوفيق في إكمال مشوار البطولة وتحقيق إنجاز آخر لإسعاد الجماهير المصرية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المصرية الإتشادية المشتركة التي عقدت في العاصمة إنجمينة. شهدت الاجتماعات التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الصحة، الثقافة، الطيران المدني والسياحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الإجراءات والتحركات العسكرية الأخيرة نجحت في تدمير القدرات الإيرانية، مشددا على أن الهدف الأساسي من هذه الضربات هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي وإلى الأبد. وأضاف ترامب أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية في إيران عقب التطورات الأخيرة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع الموقف عن كثب. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن مصر تستهدف تحويل علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشريكة خاصة البرازيل والصين إلى شراكات صناعية متكاملة. جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما وزير الصناعة مع وزير التنمية والصناعة والتجارة البرازيلي ونائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على هامش اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس المنعقد بالهند. ورياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة السلة استهل مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بفوز كبير على المغرب بنتيجة 89-36. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في منتدى الأعمال المصري التشادي المنعقد بالعاصمة إنجمينة. وخلال المنتدى أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وترجمة العلاقات السياسية إلى مشروعات واستثمارات مشتركة. ودعا عبد العاطي إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والتعليم، مشددا على أهمية مشروع الطريق البري بين مصر وليبيا وتشاد، ومشيدا بتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لدعم التعاون الاقتصادي. الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل انتهت دون اتفاق بشأن توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وذلك بسبب الخلاف على آليات التحقق والجهة المشرفة على التنفيذ. كما بحث الجانبان أيضا ملف المفقودين الإسرائيليين في لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فتح تحقيق بشأن تسريبات تحدثت عن استنزاف مخزون الذخيرة الأمريكية المرتبط بالحرب مع إيران، فيما أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تمتلك قوة نارية تفوق احتياجات أي عملية عسكرية. وأوضح ترامب أن بلاده تمتلك مخزونات كبيرة من بعض أنواع الذخائر، بينما تعاني من محدودية في أنواع أخرى، مشيرا إلى أن شركات الدفاع توسع إنتاجها بما يشمل صواريخ باتريوت وتوماهاك. كما أعرب عن اعتقاده بأن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا، مؤكدا أن طهران لن تتمكن من الصمود طويلا. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن مصر تستهدف تحويل علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشريكة خاصة البرازيل والصين إلى شراكات صناعية متكاملة. جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما وزير الصناعة مع وزير التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية ونائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على هامش اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس المنعقد بالهند. ورياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة السلة استهل مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بفوز كبير على المغرب بنتيجة 89-36. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الساعه دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع إمدرايف.
1: اهلا بكم في الدقيقه الاولى من 9 صباحا مع علا سمير.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في منتدى الأعمال المصري التشادي المنعقد بالعاصمة إنجمينة. وخلال المنتدى أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وترجمة العلاقات السياسية إلى مشروعات واستثمارات مشتركة. ودعا عبد العاطي إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والتعليم، مشددا على أهمية مشروع الطريق البري بين مصر وليبيا وتشاد، ومشيدا بتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لدعم التعاون الاقتصادي. الجولة 7 من المحادثات بين لبنان وإسرائيل انتهت دون اتفاق بشأن توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وذلك بسبب الخلاف على آليات التحقق والجهة المشرفة على التنفيذ. كما بحث الجانبان أيضا ملف المفقودين الإسرائيليين في لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فتح تحقيق بشأن تسريبات تحدثت عن استنزاف مخزون الذخيرة الأمريكية المرتبط بالحرب مع إيران، فيما أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تمتلك قوة نارية تفوق احتياجات أي عملية عسكرية. وأوضح ترامب أن بلاده تمتلك مخزونات كبيرة من بعض أنواع الذخائر، بينما تعاني من محدودية في أنواع أخرى، مشيرا إلى أن شركات الدفاع توسع إنتاجها بما يشمل صواريخ باتريوت وتوماهوك. كما أعرب عن اعتقاده بأن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا، مؤكدا أن طهران لن تتمكن من الصمود طويلا. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن مصر تستهدف تحويل علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشريكة خاصة البرازيل والصين إلى شراكات صناعية متكاملة. جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما وزير الصناعة مع وزير التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية ونائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على هامش اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس المنعقد بالهند. ورياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة السلة استهل مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بفوز كبير على المغرب بنتيجة 89-36. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: عشان الكلام اتسامع.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في منتدى الأعمال المصري التشادي المنعقد بالعاصمة إنجمينة. وخلال المنتدى أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وترجمة العلاقات السياسية إلى مشروعات واستثمارات مشتركة. ودعا عبد العاطي إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والتعليم، مشددا على أهمية مشروع الطريق البري بين مصر وليبيا وتشاد، مشيدا بتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لدعم التعاون الاقتصادي. الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل انتهت دون اتفاق بشأن توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وذلك بسبب الخلاف على آليات التحقق والجهة المشرفة على التنفيذ. كما بحث الجانبان أيضا ملف المفقودين الإسرائيليين في لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بفتح تحقيق في تسريبات بشأن استنزاف مخزون الذخيرة الأمريكية على خلفية الحرب مع إيران، فيما أكد البيت الأبيض أن القدرات العسكرية الأمريكية تلبي احتياجات أي عمليات. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات كبيرة من بعض الذخائر مع محدودية في أنواع أخرى، مؤكدا توسيع إنتاج صواريخ باتريوت وتوماهوك، معتبرا أن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها استهدفت 3 سفن في البحر الأسود. قالت إنها كانت تحمل شحنات عسكرية مخصصة لأوكرانيا في تصعيد جديد للعمليات البحرية بالمنطقة. وكانت الوزارة قد أعلنت أمس استهداف سفينتي شحن أخرتين، قالت إنهما كانتا تنقلان إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية قبالة سواحل أوديسا في البحر الأسود. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن مصر تستهدف تحويل علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشريكة خاصة البرازيل والصين إلى شراكات صناعية متكاملة. جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما وزير الصناعة مع وزير التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية ونائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني على هامش اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس المنعقد بالهند. ورياضيا، ريال مدريد أعلن تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور لمدة 6 سنوات مقابل راتب سنوي يبلغ 24 مليون يورو. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي اس

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في منتدى الأعمال المصري التشادية المنعقد بالعاصمة إنجمينة. وخلال المنتدى أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وترجمة العلاقات السياسية إلى مشروعات واستثمارات مشتركة. ودعا عبد العاطي إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والتعليم، مشددا على أهمية مشروع الطريق البري بين مصر وليبيا وتشاد، ومشيدا بتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لدعم التعاون الاقتصادي. الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل انتهت دون اتفاق بشأن توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وذلك بسبب الخلاف على آليات التحقق والجهة المشرفة على تنفيذ. كما بحث الجانبان أيضا ملف المفقودين الإسرائيليين في لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بفتح تحقيق في تسريبات بشأن استنزاف مخزون الذخيرة الأمريكية على خلفية الحرب مع إيران، فيما أكد البيت الأبيض أن القدرات العسكرية الأمريكية تلبي احتياجات أي عمليات. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات كبيرة من بعض الذخائر مع محدودية في أنواع أخرى، مؤكدا توسيع إنتاج صواريخ باتريوت وتوماهوك، معتبرا أن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها استهدفت 3 سفن في البحر الأسود. قالت إنها كانت تحمل شحنات عسكرية مخصصة لأوكرانيا في تصعيد جديد للعملية البحرية بالمنطقة. وكانت الوزارة قد أعلنت أمس استهدف سفينتي شحن أخرتين، قالت إنهما كانتا تنقلان إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية قبالة سواحل أوديسا في البحر الأسود. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن مصر تستهدف تحويل علاقتها الاقتصادية مع الدول الشريكة خاصة البرازيل والصين إلى شراكات صناعية متكاملة. جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما وزير الصناعة مع وزير التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية ونائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على هامش اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس المنعقد بالهند. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ماراثون القاهرة مهد الحضارة بمشاركة 7000 متسابق. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

فن بالأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش. أكثر

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. الراديو 90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ماراثون القاهرة مهد الحضارة بمشاركة 7000 متسابق. منتخب مصر لناشئات كرة اليد يواجه نظيره الإسباني في الرابعة والربع عصرا في نصف نهائي بطولة العالم. ولفرهامبتون يستضيف نظيره بورتفيل في 10:45 مساء ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وفي الدوري البلجيكي يواجه كلوب بروج فريق كورتريكا في 10:45 مساء. وأخيرا بايرن ميونخ يلتقي أستون فيلا وديا في 3:00 في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع علا سمير.
1: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أكد أن الاستثمار في التعليم يمثل الطريق الأمثل لبناء مجتمعات أكثر استقرارا وتسامحا، وشدد على أهمية التعاون الدولي في المجال التعليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمته في مؤتمر رؤساء الجامعات العالمي للسلام بجامعة هيروشيما في اليابان، حيث استعرض دور التعليم في ترسيخ قيم السلام والاستدامة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز حضورها في المبادرات الدولية لتطوير التعليم وبناء مستقبل أكثر استقرارا. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في منتدى الأعمال المصري التشادي المنعقد بالعاصمة إنجمينة، وخلال المنتدى أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وترجمة العلاقات السياسية إلى مشروعات واستثمارات مشتركة، ودعا عبد العاطي إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والتعليم، مشددا على أهمية مشروع الطريق البري بين مصر وليبيا وتشاد، مشيدا بتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لدعم التعاون الاقتصادي. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وشدد نبيل فهمي على ضرورة وقف الانتهاكات واحترام سيادة الدول العربية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل تصعيده في جنوب لبنان بإحراق محطة مياه شقرة وقصف بلدة ميس الجبل، مع استمرار تحليق الطيران المسير فوق بيروت وضواحيها. وفي المقابل بدأ الجيش اللبناني فتح طرق في بلدة المنصور بقضاء صور تمهيدا لعودة الأهالي الذين نزحوا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة. الشرطة التايلاندية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى المدارس بوسط البلاد إلى 6 قتلى بينهم منفذ الهجوم و23 مصابا على الأقل. وأوضحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، فيما أعربت عن تعازيها لأسر الضحايا. اقتصاديا، وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم والزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق استعرضا آليات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 في القطاع الزراعي، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري. وأكد الجانبان أهمية التوسع في الرقعة الزراعية والتصنيع الزراعي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، مع وضع مؤشرات أداء وجداول زمنية لمتابعة التنفيذ وفتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير فرص عمل. رياضيا، منتخب مصر لناشئات كرة اليد يواجه نظيره الإسباني في الرابعة والربع عصرا في نصف نهائي بطولة العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع لراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: مستمع راديو 90 إلى حضراتكم شعائر صلاة الجمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لا

فضلا من الله.

وأصلحوا.

فإن بغت إحدى

إنما المؤمنون إخوة. إنما

واتقوا الله لعلكم

واتقوا الله لعلكم

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

ولا تعلم.

واتقوا الله.

يا

الذي جمع مالا وعدده يحسب

Yeah.

حطامة وما أدراك ما الحطامة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها

0: الفاتحة.
1: يا ولي النعم يا كل النعم مدد مدد مدد يا الله.
2: صدق الله العظيم، صدق أصدق من قال. هي آيات يقع تأثيرها في القلوب والعقول وتلهج بها الألسنة. مشاهدينا الكرام، استمعنا إلى آيات من الذكر الحكيم. ننقل لحضراتكم

0: شعائر صلاة جمعة اليوم الرابع والعشرين من صفر لسنة 1448 للهجرة، الموافق للسابع من أغسطس من عام 2026. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم أخلاقهم ذهبت ذهبوا. إن الأخلاق هي عماد الأمم، وهي الشريعة التي يتعامل بها الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع الناس جميعا في مجتمعه وأسرته. الآن يرفع أذان الظهر من مسجد مولانا الإمام الحسين.
1: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: حقا وصدقا وقولا وعملا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. في هذا المشهد الإيماني قام المصلون لأداء سنة صلاة الظهر ليوم الجمعة. خطبة صلاة الجمعة هذا الأسبوع عن فضائل الأخلاق وذم صفة التنمر والسخرية والاستهزاء. يحضر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الإمام الحسين وكيل وزارة الأوقاف الدكتور أحمد جمال، ويقوم بإلقاء خطبة الجمعة الدكتور إبراهيم المرشدي مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف. فضائل الأخلاق كثيرة، والتنمر آفة مذمومة، ومنه وسائل مختلفة كالتنمر اللفظي من سخرية وتنابز بالألقاب، وتنمر جسدي كاعتداء أو تهديد بالقوة البدنية، كما أن هناك تنمرا اجتماعيا كإخصاء الشخص وتشويه سمعته واغتيابه، وأصبح في عصرنا الحديث ما يسمى بالتنمر الإلكتروني من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بقصد المضايقة والإساءة. هذه الآفة المذمومة يحاربها المجتمع بكل قدراته، وأرى الآن خطيب جمعة اليوم الدكتور إبراهيم المرشدي يعتلي منبر الإمام الحسين ليلقي خطبة جمعة اليوم، ويرفع الآن الأذان الثاني، يرفعه الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر

0: الحمد لله رب العالمين، كل شيء خاشع له، وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ولد ولا والد ولا خليط ولا شريك، لأن الواحد هو الله. خرت له الجباه ووحدته الشفاه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا محمد رسول الله، نبي الهدى وبحر الندى وأفضل الخلق جودا وأكرمهم يدا. يا من يحب محمدا والآل والصحب الكرام، اهدوا صلاة للرسول المصطفى خير الأنام. صلوا عليه فإن من صلى عليه فلا يضام. وعليك يا مولاي منا دائما أزكى السلام، لما أصابت عين قلبي من محبتكم سهام، سلمتكم قلبا رضيعا لا يخاف سوى الفطام. والحب عند الشيخ عيبا إن بدا يوما يلام، لكن حبك تاج عز قد علا جيدا وهام. لما تملك في القلوب وأفلتت فيه الزمام، طافت به أنوار أحمد في القعود وفي القيام. كالمسك إن تبديه يبدو طيبه أنى أقام. صلوا على طه فإن من صلى عليه فلا يضام. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين وصحابته الغر الميامين. وسلام الله على سيدي أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه وعن آل بيت نبينا أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن من أقبح ما يمكن أن يكون عليه الإنسان أن يكون مزدرياً لغيره، منتقصاً لخلق الله، يعيب الناس في أخلاقهم وفي سلوكهم وفي هيئتهم. ولذلك كان الموضوع عن التنمر وأثره على بناء الشخصية. التنمر عادة، خلق قبيح مذموم في شريعتنا من كل وجه، سلوك عدواني يمارسه فرد أو جماعة تجاه فرد أو جماعة بصفة متكررة. كلما يراه ينتقص منه، كلما يعيبه يقلل من شأنه، كلما يراه يذكره بخطئه. إن هذه الصورة لا تعرف في قواميسنا، ولا تعرف في أخلاقنا، ولا تعرف في هدي سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. نسب التنمر إلى النمر الحيوان المشهور. لماذا التنمر ينسب إلى النمر هذا الحيوان؟ لأن علماء الحيوان لما ذكروا هذا قالوا حيوان مفترس شديد الغيظ، شديد الحقد، شديد المكر، ربما يغضب فيقتل نفسه من شدة الغضب. ولذا نسب هذا السلوك العدواني إلى النمر لما يشتمل عليه من شدة ومكر وغضب وحنق على الغير، حتى ربما من شدة غضبه يقتل نفسه من شدة الغضب. ولذلك كانوا يقولون في اللغة عن الرجل السيء الأخلاق هو نمر، لمجرد أن أخلاقه ساءت عرف بهذا الخلق وهذا الوصف الذميم. إخوة الإسلام، إن التنمر الذي يمارسه بعض الناس تجاه فقير مستضعف، تجاه عاجز، تجاه إنسان مبتلى أو مريض، تجاه إنسان رسب في امتحانه أو خسر تجارته، إذ بالمجتمع يوجه اللوم الدائم والعتاب الشديد حتى تضيق نفس الإنسان بهذا السلوك وبهذا التوجه وبهذه النظرات القاسية ما نعرفها في تاريخنا ولا تراثنا. بل ربما يعتدي بعض الناس ويتنمر على ذي عاهة ابتلاه الحق جل جلاله فيعيب إنسانا لأنه بدين أو لأنه نحيف أو لأنه مريض وعاجز أو لأنه لا يستطيع الكلام أو يفصح في الكلام. فإذ بالخلق يعيبون هذا السلوك، وهو صفة كان أهل الله يقولون إن الله تعالى خلق كل شيء على أعلى درجات من الحسن، وإن رأيت أنت النقصان فيه الذي أحسن كل شيء خلق كل شيء خلقه الله هو حسن، ولكنك أنت ربما نظرتك قاصرة، ربما عينك لا تبصر المحاسن، ربما لا تدرك أن الذي تعيبه ربما ولي من أولياء الله متستر لا يعرفه إلا المولى جل شأنه. وإليك ما رواه الإمام الطبراني في الأوسط من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من يأتي أحدكم فيسأله الدينار فلا يعطه، ويسأل الدرهم فلا يعطه، ويسأل الفلس فلا يعطيه أحد من الناس شيء، كل الناس ينظرون إليه على أنه لا وزن له لا قيمة له. إن من أمتي من يأتي أحدكم أو إلى باب أحدكم فيسأل الدينار لا يعطونه شيئا، يسأل الدرهم لا يعطونه شيئا، الفلس القرش لا يعطونه شيئا. انظر ماذا قال سيدنا المصطفى، قال: ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها، ولو أقسم على الله لأبره. هذا الذي في عينك أنت لا وزن له ولا قيمة له، ويسخر الناس منه ويحتقرون منه ويقللون من مكانته، ربما هو عند الله أفضل من ألف ألف رجل، هو عند الله في منزلة سامية عالية. لما صعد سيدنا عبد الله بن مسعود إلى شجرة ليأتي بشيء منها إلى سيدنا المصطفى ضحك الصحابة، فالتفت إليهم المصطفى وقال: مما تضحكون؟ أتعجبون من دقة ساقه؟ فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. هذه الساق التي ربما تعيبها أو تنتقص منها ميزانها عند الله، حسناتها ما أعده الله لها جبال كأحد ثواباً وأجراً عند الله جل جلاله. إن سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نرفق بالخلق، أن نرحم الناس، أن ننظر إلى محاسنهم، أن نغض الطرف عن معايبهم، أن نأخذ بيد بعضنا البعض، فلا يحتقر أحد أحداً لشيء ما، لا لشيء فيه ثابت ولا لشيء هو عرض، بل يعلم أن ميزان التفاضل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أن ميزان التفاضل الذي قاله سيدنا المصطفى يا أيها الذين آمنوا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. رجل اسمه زاهر بن حرام، زاهر كان رجلا دميما عبدا لا ينظر الناس إليه بشيء من الاحترام، لا يلقى من الناس إلا سخرية واستهزاء. قال سيدنا أنس في الحديث: كان زاهر بن حرام دميما وكان رسول الله يحبه. الرحمة المهداة، النعمة الذي يجبر الخواطر ولا يكسر القلوب. جاء زاهر بن حرام، جاء النبي ذات يوم فاحتضنه من ظهره احتضان الوالد لولده، وقال: من يشتري هذا العبد؟ وكان من عادة العرب أن العبد كلما كان قويا فتيا جسيما صاحب حرفة ذو هيئة حسنة كان ثمنه أعلى ويتكالب الناس على شرائه، ولكن هذا رجل دميم لا ينظر إليه. فاحتضنه سيدنا المصطفى إلى صدره وقال: من يشتري هذا العبد؟ نظر سيدنا زاهر بن حرام وقلبه يتفطر والدموع في عينيه، والتفت إلى سيدنا المصطفى وقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا، تجدني لا قيمة لي، لا أحد ينظر إلي، لا أحد يرغب في، لا أحد يحترمني، لا أحد يقدرني. فإذ بسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول له: يا زاهر، لكن أنت عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غال، أنت عند الله غال، أنت غال جدا على الحق جل جلاله. وإن احتقرك الناس وإن لم يعظمك الخلق أنت غالي عند رب العزة جل جلاله. فاحفظوا قلوبكم وألسنتكم عن أذية الخلق، وتمثلوا قول الإمام الشافعي: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل: يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. أحسن. إن رسالتي لكل إنسان على ظهر البسيطة، لكل إنسان مبتلى، لكل إنسان يمكر به، لكل إنسان يتعرض لهذه الصورة: أنت عند الله غال، أنت عند الله غال، أنت عند الله لست بكاسد، أنت عند سيدنا المصطفى معظم ومحترم وموقر من الجناب النبوي الأجل. التمسوا هذا المعنى وارقبوا إخوانكم، وليكن شعار كل إنسان يتعرض لهذا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. متمثلا بقول الإمام الشافعي الذي يقول: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يهذب نفوسنا وأن يشرح صدورنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أدعوا الله وأنتم موقنون الإجابة.
1: يا ولي النعم يا كل

0: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيد البشر الشافع المشفع صاحب المقام الأرفع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن السخرية ليست خفة ظل. ربما يسخر بعض الناس من بعض ليضحك الخلق، ربما يستهزئ الإنسان بالآخر ليرى أو ليري غيره أنه خفيف الظل، أن دمه مقبول، أن مزاحه حسن. ولكن اعلموا أن السخرية ما كانت أبدا بابا لذلك. كان سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يمزح ويمازح أهله وأصحابه وزوجاته، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: إني أمزح ولا أقول إلا حقا. لا يمكن أبدا أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معرضا للسخرية، معرضا للاستهزاء، معرضا لأن يضحك الخلق على الخلق، أبدا، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. بل إننا وصلنا إلى حالة أسوأ من ذلك، وسامحوني، ربما بعضنا لكي يضحك الخلق يسخر من الأنبياء ويسخر من الأولياء ويسخر من الصالحين ويسخر من القرآن، ربما يستهزئ بصور يراها مضحكة أنه يضحك الخلق. عليه أن يتمثل قول الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا ليس مجالا للسخرية، ليس بابا لأن نضحك. إن سيدنا المصطفى يتوعد من يستهزئ بالخلق ليضحك الناس في قوله الشريف: ويل ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. ذكر الويل في الحديث 3 مرات: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذبوا، ويل له ويل له. فلا تجعلوا ذلك بابا للسخرية، عظموا الخلق، أحسنوا إلى الناس. إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم، فلا عيب إلا دون ما منك يذكر، فإن عبت قوما بما فيك مثله فكيف يعيب العور من هو أعور، وإن عبت قوما بما ليس فيهم فذلك عند الله والناس منكر. كلنا أصحاب عيوب، فعلى العبد أن يتأمل معايب نفسه قبل أن ينظر إلى الخلق، أن ينظر إلى نفسه وأن يفتش فيها، لا أن ينظر إلى عورات الخلق. فإن سيدنا رسول الله خطب الصحابة كما قال سيدنا البراء: خطبنا رسول الله حتى أسمع العواتق في خدورهن، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. فإياك أن تفتح بابا للسخرية من مخلوق. فكان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن البلاء موكل بالنطق، وإني لأخشى أن أسيء إلى كلب فأصبح مثله. أخاف أن أسيء إلى كلب فأصبح مثله. هكذا كانت نظرته أوائلنا وعلمائنا وساداتنا من العلماء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا على دربهم وعلى طريقهم وعلى منوالهم، وأن يهذب أخلاقنا وأن يصلح أحوالنا وأن ينقي سرائرنا وأن ينقي ضمائرنا وأن يهدنا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم احفظ بلادنا وأمننا في أوطاننا، اللهم اجعل مصر في أمنك وفي أمانك وفي ضمانك وفي عنايتك ورعايتك وكلاءتك وحفظك يا كريم، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح أحوالنا وأحسن ختامنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استقيموا واستووا، تماسوا وتراحموا، حاذوا بين المناكب والأقدام، وصلوا لله صلاة مودع، تقبل الله منا أجمعين. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله
1: أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع بعد ظهر اليوم بمطار العالمين الدولي أخاه عاهل البحرين الملك حامد بن عيسى آل خليفة

0: وذلك في ختام زيارته لبلده الثاني مصر. وزير النقل المهندس كامل الوزير أكد أن مصر تنفذ حاليا الممر اللوجستي الدولي التنموي الثامن برنيس أسوان توشكا شرق العوينات الكفرة إنجمينة الذي يمتد حتى مدينة دوالا بالكاميرون ليكون أول ممر لوجستي يربط شرق إفريقيا بغربها. ووصف الوزير هذا المشروع بأنه يمثل تحولا استراتيجيا في حركة التجارة بالقارة السمراء. جاء ذلك في كلمة وزير النقل أمام اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية التشادية المنعقد بالعاصمة التشادية إنجمينة. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أكد أن الاستثمار في التعليم يمثل الطريق الأمثل لبناء مجتمعات أكثر استقرارا وتسامحا. جاء ذلك في كلمة الوزير أمام مؤتمر اليابان لرؤساء الجامعات العالمية للسلام، حيث استعرض دور التعليم في ترسيخ قيم السلام والاستدامة، معربا عن حرص مصر على تعزيز مشاركتها في المبادرات الدولية لتطوير التعليم. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل تصعيده العسكري في جنوب لبنان بإحراق محطة مياه شكرة وقصف بلدة ميس الجبل، مع استمرار تحليق الطيران المسير فوق بيروت وضواحيها. على جانب آخر، انسحبت قوات الاحتلال من مخيم كولنديا وبلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة في أعقاب عدوان عسكري واسع استمر يومين، مخلفا عشرات الإصابات والاعتقالات وأضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. الشرطة التايلندية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى المدارس بوسط البلاد إلى 6 قتلى بينهم منفذ الهجوم و23 مصابا على الأقل. اقتصاديا، وزيراء التخطيط أحمد رستم والزراعة علاء فاروق بحثا آليات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 في القطاع الزراعي، وذلك بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري. وأكد الجانبان أهمية التوسع في الرقعة والتصنيع الزراعي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. ورياضيا، منتخب مصر لناشئات كرة اليد يواجه نظيره الإسبانية في الرابعة والربع عصرا في نصف نهائي بطولة العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com او اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90.

الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي

الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع بعد ظهر اليوم بمطار العلمين الدولي أخاه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في ختام زيارته لبلده الثاني مصر. وزير النقل المهندس كامل الوزير أكد أن مصر تنفذ حاليا الممر اللوجستي الدولي التنموي الثامن برميس أسوان تشكا شرق العوينات الكفرة إنجامينا، الذي يمتد حتى مدينة دوالا بالكاميرون، ليكون أول ممر لوجستي يربط شرق إفريقيا بغربها. ووصف الوزير هذا المشروع بأنه يمثل تحولا استراتيجيا في حركة التجارة بالقارة السمراء. جاء ذلك في كلمة وزير النقل أمام اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية التشادية المنعقد بالعاصمة التشادية إنجامينا. على صعيد متصل، وقع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ونظيره التشادي مذكرة للتفاهم لدعم القطاع الصحي، وذلك في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل تصعيده العسكري في جنوب لبنان مع استمرار تحليق الطيران المسير فوق بيروت وضواحيها. على جانب آخر، انسحبت قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة في أعقاب عدوان عسكري واسع استمر يومين، مخلفا عشرات الإصابات والاعتقالات وأضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. الجامعة العربية أدانت استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، وشدد الأمين العام للجامعة نبيل فهمي على أن هذه الاعتداءات تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة احترام سيادة الدول العربية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اقتصاديا، الشركة الوطنية مصر للطيران بدأت تشغيل سلسلة من الرحلات الخاصة المباشرة من الجزائر إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة لنقل نحو 3200 سائح على متن 26 رحلة جوية. يأتي ذلك في إطار جهود الشركة لدعم السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق الدولية. ورياضيا، منتخب مصر لناشئات كرة اليد يواجه نظيره الإسباني في الرابعة والربع عصرا في نصف نهائي بطولة العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37. الدقيقة الأولى.

الراديو 90-90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلناه، ينفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: وزير الشباب والرياضة محافظ القاهرة يشهدان ماراثون القاهرة مهد الحضارة بمشاركة 7000 متسابق. منتخب مصر للناشئات كرة اليد يواجه نظيره الإسباني في الرابعة والربع عصرا في نصف نهائي بطولة العالم. الأهلي يخوض أول مران في معسكر إسبانيا استعدادا للموسم الجديد. تقارير صحفية إسبانية تكشف عن تمسك المدير الفني لبرشلونة باستمرار المهاجم المصري حمزة عبد الكريم ضمن صفوف الفريق الأول خلال المرحلة الحالية من الإعداد للموسم الجديد، وذلك في ظل المستويات المميزة التي قدمها اللاعب. وأخيرا ويلفر هامبتون يستضيف فريق بورتفيل في 10:45 مساء ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع بعد ظهر اليوم بمطار العلمين الدولي أخاه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في ختام زيارته لبلده الثاني مصر. خلال زيارته لإنجمينا سلم وزير الخارجية بدر عبد العاطي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي. تناولت الرسالة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية. كما تضمنت الدعوة للمشاركة في منتدى الأعمال العالمين إفريقيا على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في

0: الرابع من أكتوبر القادم في مدينة العالمين. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أجرى مباحثات مع وزير التنمية الصناعية والتجارة البرازيلية على هامش الاجتماع 16 لوزراء تجمع بريكس المنعقد بالهند. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما أجرى وزير الاستثمار مباحثات مماثلة مع نظيره الإماراتي. الجامعة العربية أدانت استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، وشدد الأمين العام للجامعة نبيل فهمي على أن هذه الاعتداءات تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة احترام سيادة الدول العربية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اقتصاديا، الشركة الوطنية مصر للطيران بدأت تشغيل سلسلة من الرحلات الخاصة المباشرة من الجزائر إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة لنقل نحو 3200 سائح على متن 26 رحلة جوية. يأتي ذلك في إطار جهود الشركة لدعم السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق الدولية. ورياضيا، منتخب مصر لناشئات كرة اليد يواجه نظيره الإسبانية بعد قليل في نصف نهائي بطولة العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 9090 هواها مصري.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

9 ل10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

92 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية؟
3: أنا مش عارف اشمعنى حضرتك تروح تصيف وانا الزرع هنا؟ ما نجحت أنا كمان.
4: علشان أنا كبير وانت لسه صغيرة.
3: كلام فاضي، لازم تعرف ان البنت بتسبق الراجل في نموها بعشر سنين.
5: يا صفصف، هات ريموت التلفزيون ده بالذوق عشان اتفرج على الماتش.
6: يا حاتم مفيش ريموت، مفيش ماتش، انا هتفرج على الفيلم.
5: يا صفصف، في الفيلم ده اتزع 500 مره وبيتعاد بالليل.
6: هكون نايمه بالليل اعمل ايه؟ ثم الماتش بيتعاد برضه.
5: امك شفتي ماتش بيتعاد يا صفصف؟
6: امال ايه يا اخويا؟ الاستديوهات التحليليه اللي بتقعد ايام بعد الماتش وبتحلل كل فسفوسه بتعمل ايه؟ بتعيد الماتش من اوله
5: لاخر مره. يا صفصف بقول لك هات الريموت.
6: وانا بقول لك لاخر مره يا حاتم مفيش ريموت
5: كده. اه يبقى انت بقى ناويه تعملي مشكله كبيره. اه
7: انا مش هسمع كلامك تاني.
6: انت سامع صوت الزعيق ده؟
5: اه سام، ده صوت زعيق، صدى الصوت.
6: لا يا اخي، ده صوت زعيق تاني جاي من بره.
5: يبقى اكيد صدى الصوت بتاع خناقتنا.
7: انا زهقت منك.
6: الله،
7: انا خلاص بقيتش قادر استحمل.
6: ليه واحد عايشين في مغاره في الجبل يا اخي؟ ده من شقه سمير وامينه، دول اكيد بيتخانقوا مع بعض.
7: لا لا لا، ما بقتش قادره خلاص.
8: لا انتي مقدره تعبي ولا مقدره الضغوط اللي عليا. حرام عليكي يا شيخه، حرام عليكي.
7: هو انت يا عادي اللي عليك ضغوط وانا عليا سكر سنترافيش وجوزان؟
5: صح، وعلى راي الشاعر.
6: ايه
5: هو انت عليكوا ضغوطات ولا
6: احنا
5: علينا مكسرات؟
6: يا اخي ايه يا اخي، خليك تفضل اغني انا كمان. بس
5: انت شاعر؟
6: الله، ده احمد سعد اللي قال كده.
0: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
6: مالك يا سمير؟ مالك يا امينه؟ ليه الخناق والصوت العالي ده؟
5: ليه ما تعملوش زينا؟ يعني عمرنا انا وصفصف ما اتخانقنا مع بعض ابدا.
6: لا يمكن، عمرنا يا حاتم شدينا مع بعض.
5: لا يمكن.
7: سمير بقى عصبي قوي يا صفصف وبيتخانق على اقل حاجه.
8: وليه ما تقوليش انك انت اللي بقيتي مستفزه ومش بتراعي الضغط اللي عليا؟
7: تاني الضغط؟ تاني يا سمير؟ ما انا كمان مضغوطه يا اخي.
8: اوه، حمل مسؤوليه البيت كله عليا انا يا هانم.
7: وحمل البيت كله من جوه عليا انا يا بيه.
6: هدوء يا جماعه، هدوء، نهدى شويه علشان نعرف نتفاهم ونتناقش. ما تقول حاجة يا حاتم.
5: الله، حاجة؟ لا قصدي اهدى يا ابو سمرة، ما تبقاش عصبي كده يا راجل، احنا الرجالة برضو لازم يكون حالينا كبير.
6: نعم، قصدك ايه يا سي حاتم؟
5: نعم،
6: قصدك ايه؟
8: انتوا كده اتحسدتوا؟ صلوا على النبي يا جماعة، مفيش داعي للخناق، ما بيبقوا انتوا عمركم ما اتخانقتوا.
7: اه صحيح، وعموما يعني اذا كان في مشكلة نحلها مع بعض وبالراحة.
6: الله، ايه ده؟ ظهر احنا نسينا نفسنا. اسمعي يا أمينة.
7: نعم.
6: اسمع يا سمير.
8: أيوة.
6: اهدوا كده وتعالوا نطلع فوق عندنا في الشقة، أنا عاوزة أتكلم معاكوا كده كلمتين.
5: هتقولي يا صفصف لسمير وأمينة لما يجوا؟
6: فاكر يا حاتم لما كنا في بورسعيد؟
5: دي كانت سفرية لما أكلنا سمك يجنن واشتريت أنا جوزين شربات.
6: شربات؟
5: أمال إيه؟
6: شربات إيه يا أخي؟ فاكر لما كنا في فرع المجلس القومي للمرأة في بورسعيد وحضرنا ندوة كان منظمها المجلس، عنوانها من الضغط إلى الأمان النفسي؟
5: افتكرت الندوة اللي كانت بتتكلم عن ضغوط الحياة.
6: أيوة.
5: ودعم الأفراد لمواجهة الضغوط دي، صح؟
6: بالظبط.

0: المهم نواجهها علشان نعديها.
1: أيوة نواجهها بقى إزاي؟ بعقل، بحكمة، مش بعصبية وزعيق.
0: مهم جدا لكل زوجين إنهم يكونوا هما اللي بيحتووا بعض ويقدروا الضغوط الموجودة.
2: حقك عليا يا أمينة، أنا قررت أحتويكي والضغطة دي بلاش منها. ما تزعلش مني يا روحي.
3: يا حبيبي وانت كمان يا سمرة، ما تزعلش مني يا حبيبي. خلاص صفية لبن. ايه ده؟ ايه الزعيق ده؟ هو الصوت العالي ده جاي منين يا سمرة؟ تضحك ليه؟
2: صف مضغوطة وحاتم مضغوط.
0: ما تقوليش يا زهر
3: للدرجة دي.
1: هات الموت التلفزيون عشان اتفرج على الماتش.
0: بعينك بعينك، لا صوت يعلو فوق صوت الفيلم
1: كده. إذن هي المعركة.
4: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90 90. هواها مصري.
2: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
3: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء
0: مع أحمد غالي.
4: الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع بعد ظهر اليوم بمطار العلمين الدولي أخاه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في ختام زيارته لبلده الثاني مصر. خلال زيارته الإنجمينة سلم وزير الخارجية بدر عبد العاطي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي. تناولت الرسالة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية. كما تضمنت الدعوة للمشاركة في منتدى الأعمال العالمين إفريقيا على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في 4 أكتوبر القادم في مدينة العالمين. مجلس وزراء الداخلية العرب أدان بشدة الاعتداءات الحوثية على مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، وأعرض المجلس عن تضامنه مع المملكة ودعمه للإجراءات التي تتخذها لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المقيمين على أراضيها. السعودية وقعت مع تركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك. من جانبها أوضحت الخارجية السعودية أن الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليست مرتبطة بمساع نووية أو سباق للتسلح، بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أجرى مباحثات مع وزير التنمية الصناعية والتجارة البرازيلي على هامش الاجتماع 16 لوزراء تجارة تجمع بريكس المنعقد بالهند. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات التجارية

0: الاستثمارية بين البلدين، كما أجرى وزير الاستثمار مباحثات مماثلة مع نظيره الإماراتي. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى اليوم أول مران له في إسبانيا في بداية فترة جديدة استعدادا للموسم الجديد، ويلتقي الأهلي مع برشلونة وديا في 19 من الشهر الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لا بد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: جندي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: لو كان الكلام اتسامى.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: خد حرير شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير.
1: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
3: خلال زيارته لإنجمينا، سلم وزير الخارجية بدر عبد العاطي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي. تناولت الرسالة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما تضمنت الدعوة للمشاركة في منتدى الأعمال العالمين إفريقيا على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في 4 أكتوبر القادم في مدينة العالمين. مجلس وزراء الداخلية العرب أدان بشدة الاعتداءات الحوثية على مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، وأعرب المجلس عن تضامنه مع المملكة ودعمه للإجراءات التي تتخذها لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المقيمين على أراضيها. السعودية وقعت مع تركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك. من جانبها أوضحت الخارجية السعودية أن الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليست مرتبطة بمساع نووية أو سباق للتسلح، بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة. الحكومة الإسبانية أمهلت إيطاليا حتى يوم الأحد المقبل لإلغاء إجراءات التفتيش الحدودي المفروضة على المسافرين القادمين من إسبانيا، واعتبرت مدريد أن هذه الإجراءات غير مبررة وتتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، كما حذرت من أنها ستتخذ إجراءات مناسبة للدفاع عن مصالح مواطنيها إذا أبقت روما على تلك القيود. اقتصاديا، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو أعلنت ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية بشكل طفيف خلال شهر يوليو الماضي، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، بينما ساهم انخفاض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان في الحد من الارتفاع. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى اليوم أول مران له

0: في إسبانيا استعدادا للموسم الجديد، ويلتقي الأهلي مع برشلونة وديا في 19 من الشهر الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.
2: الجديد
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: اختطف

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90-90 الراديو 90-90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: خلال زيارته الأنجمنة، سلم وزير الخارجية بدر عبد العاطي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي. تناولت الرسالة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية. كما تضمنت الدعوة المشاركة في منتدى الأعمال العالمين إفريقيا على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي، والمقرر عقدها في 4 أكتوبر القادم في مدينة العالمين. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد أن التحديات الماثلة أمام النظام التجاري متعدد الأطراف تفرض تعزيز التعاون بين دول تجمع البريكس، وذلك لبناء نظام تجاري عالمي أكثر توازنا وشمولا واستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية للاجتماع 16 لوزراء تجارة تجمع البريكس والمنعقد بمدينة جايبور الهندية. السعودية وقعت مع تركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك. من جانبها أوضحت الخارجية السعودية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة في المنطقة ولا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليست مرتبطة بمساع نووية أو سباق للتسلح. الحكومة الإسبانية أمهلت إيطاليا حتى يوم الأحد المقبل لإلغاء إجراءات التفتيش الحدودي المفروض على المسافرين القادمين من إسبانيا، واعتبرت مدريد أن هذه الإجراءات غير مبررة وتتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، كما حذرت من أنها ستتخذ إجراءات مناسبة للدفاع عن مصالح مواطنيها إذا أبقت روما على تلك القيود. اقتصاديا، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أعلنت ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية بشكل طفيف خلال شهر يوليو الماضي، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، بينما ساهم انخفاض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان في الحد من الارتفاع. ورياضيا، منتخب مصر لكرة اليد للناشئات خسر أمام إسبانيا بنتيجة 27-26 في نصف نهائي بطولة العالم والمقامة في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35. الدقيقة الأولى.

0: يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 99 وكله بالأغنية يفك. يا سلام على التون على فكرة بكره جدا المذيعين اللي هو ولا مش ايه وتلون كده، اللي هو ايه، بحس ان انا راسي رايحة جاية يمين وشمال، ايه اثبتي اتكلمي بطبيعتك. المهم نسمع احلى زغروطة من البداية كده عشان يومنا يبقى كله افراح وجمال وحلويات، وكل اللي افرحوا النهاردة من يوم مبروك، والخطوبة بقى وكب الكتاب، وده موسم التزاوج اللي هو الصيف، تلاقي كله افراح، كل يوم افراح، فيا رب دايما ايامكم افراح. والنهارده عايزين نحتفل بقى بكل لعيد ميلاداتهم الاسبوع ده، كل اللي عيد ميلاده النهارده بكره بعده امبارح، فيعني نقول هابي بيرث داي لبرج الاسد، ستات او رجاله. مش هتكلم في صفات البرج، هو برج يتاخد كده عمياني تاخد كده عمياني، اللي هو ايه بعيبه على وشه كده، اللي هو كده هو يعني انا ليه اصحاب كتير برج الاسد، فانا لا هغلط لا في برج الاسد ستات ولا رجاله، يعني لسه كنت بحتفل بصاحبتي برج الاسد، فعيب جدا يعني. المهم احنا بنحتفل ببرج الاسد كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل ابراج الاسد طيبه. والنهارده بقى نتكلم عن ايه يا جدعان؟ النهارده الجمعه بقى اجازه، ومعظم بقى الناس يعني بيبقى الجمعة غير الخميس، الخميس تحسوه هايبر كده وفايبس دوشة، يعني دايما يوم الخميس في خروجات كتير وفي مواعيد كتير وفي ترتيبات كتير، ممكن في الاخر ما ترساش على ولا معاد ولا خروجة، بس المهم من بداية اليوم في ترتيبات كتير وخروجات كتير وكل حاجة كتير. لكن الجمعة بقى بتبقى مفرهد بقى، تصحى كده مفرهد كده فرهودة كده، اللي هو مش عارف تنزل تصلي الجمعة وترجع اروح لابويا وامي، لا طب انزل مش قادر، طب ايه يا عظمك يا رضا، طب صحابي مستنيني على قهوه مش عارف اعتذر لهم بايه، اتلكك اقول لهم ابويا عيان، طب نلعب كوره بالليل ما اعرفش ايه، لا ركبي مش جايبين، الاسبوع اللي فاتت خبطت وانا بلعب. المهم تلاقي كده يوم الجمعه كده ايه، يوم مفرهد كده، فبما انه يوم مفرهد فاحنا هنفكها على بعض، اتفقنا؟ اقول لكم الموضوع بقى اللينك الجاي يلا بينا، همسي عليكم كلكم، كله همسي عليكم جميعا. حاضر نسمع بس كده نروق بأغنية ونرجع نرغي بقى. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا الواتساب، على 010-490-90-4 صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90، الابليكيشن الخاصة بالراديو تسمعنا صوت وصورة الراديو 90-90، يلا نزلوا بسرعة على الموبايل عشان تبقى معانا جوه الاستوديو.
1: وما فيش من انا

0: ولسه مكملين وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90 ومعاكم امام مختار وصباح عسل. عاملين ايه يا ولاد؟ وحشتوني والله من امبارح. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ مزيكا فين؟ طيب نروح للواتساب شويه وبعد كده نرجع نسمع الاغنيه اللي انتوا عايزينها. عايزه لا اخلي التحيه في اخر الكلام عشان تضطروا تسمعوني. طيب مايكل، مساء الفل يا مايكل، وبيقول لي خسرنا كل الاسود، حتى اسود السيرك اخدوا على خاطرهم من ورا الدنيا. طيب النهارده هقول الموضوع اللي كنت عايزه احكي فيه امبارح. يعني كل يوم بيعدي علينا ناس، وكل يوم بنعرف ناس، وفي ناس تطلع ولاد ناس، وفي ناس تطلع مش ولاد ناس. فكل فتره كده بنعمل مزاد كده، بنعرض ناس للبيع، اللي هو بيع وانت مرتاح يعني، فاهم؟ يعني في اوقات بنشتري قوي وفي اوقات بنبيع قوي. فانت مين الناس اللي في حياتك اللي عارضها للبيع وبتبيعها وانت مبسوط؟ وهل عايز فيها سعر غالي ولا بايعها وخلاص؟ مايكل بيضحك بيقول فتحنا المزاد يا ولاد. ايوه فتحنا المزاد. مين في حياتك عرضه للبيع؟ يلا بينا. ازيك يا استاذه ايمان، احلى مساء عليكي. مهند حسن ومسيلي على شحته وعم هاني، اهلا وسهلا. فاطمه جمال، مساء الفل يا ايمو، عامله ايه؟ منوره الدنيا يا قلبي، وانت كمان يا روح قلبي منوره الدنيا كلها. مساء الخير على وحش الراديو، وحش الراديو 90 90. ايمو بن لادن معاكي بيمسي عليكي، وعايز اسمع اغنيه عصام صاصا بيان هام. عندي عصام صاصا بس ما عنديش البيان هام. بيقول لي ايه بقى مايكل؟ عامل عرض والله اللي طلعه من حياتي، بديله واحد هديه، لم علينا عبيدك يا رب. انا كمان هطلع واحد عليه ثلاثة هدية. ولا يهمك، استنوا بس، اهدوا بس الرسائل ثواني عشان اعرف اقرا. اللي يبعت حاجة ما بعتهاش تاني مش هقراها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا امي وعلى الحبايب. عايزة امسي عليك من ورشة الطيبين ام عبد وابو حور، وقولي لابو حور روق يا خاله. ماشي، مش عايزة رسائل دمية يا جماعة. والرسائل الكتير مش هقراها. يلا بينا بقى، رجعتوني تاني لايام الشقاوة. ايمو لا انا زعلانة منك، انت ما بعتليش حاجة ومش هقرا رسالتك. لا ده مين ده؟ ومتعلقة كالعادة، ونسيتيني امبارح في المزمار الصعيدي. انا فتحي. هو انت فتحي ولا نودي؟ ده انت فتحي، حقك عليا فتحي. ابعتلي البوستات الحلوة دي يا فتحي، بجد انا بحب الحاجات دي قوي. انتوا عاملين مجهود جبار في صورتي واسم البرنامج. فيعني تسلم ايدك يا فتحي والله. عايز تسمع مزمار سعيدي؟ حاضر هسمعك مزمار سعيدي فتحي يا جميل. مرسي على المجهود الجبار اللي انت عامله. ازيك يا استاذه ايمان، عايزك تبعتي السلام لابن خالتي ريان، هو عنده ربنا يشفيه ويعافيه. ماشي. مساء الورد يا ايمو، انا موده حبيتك من صوتك قوي، لو شفتك هعمل ايه بقى، بحبك موت يا روح قلبي. انت يا مودة واسمك يجنن على فكرة. انت حبيتيني من صوتي، يمكن لما تشوفيني ما تحبنيش مثلا. بمسي عليك يا ايمان، احلى مصطفى حسن فاروق وهبة حسن فاروق، اهلا وسهلا. حاضر بشويش يا ولاد، هقرأ كل حاجة بشويش. الله اكبر عليكم، مش عايز احسدكم. وحش الراديو امام مختار، واحد بس اللي بتروق علينا، حبيب قلبي حبيب قلبي. عايز اسمع انت لو سألتيني مين اجمل واحدة في الراديو كله هقولك بصي على اول كلمة، ممكن اغنية جورج وصوف وملهمش في الطيب. يعني ايه بصي على اول كلمة؟ وانا فاضية وبص وما تعمليليش فوازير، انا مش فاضية. مسيلي على معاذ محمد واهلا وسهلا. في مسج بقى لطيفة جدا بس يعني فيها كلام حب كتير قوي، فانا كسف اقولها، بس مرسي يا محمد، شكرا جدا جدا جدا. وفي واحد في طلب خطوبة هنا، بس مرسي يا محمد والله، بطلتها حبيبي. بطلتها الشغلة دي. يعني والله بطلتها. يعني مفيش شغف في الحياة. طيب هما الناس اللي بيبعتوا سلامات لبعض مش معهم أرقام بعض؟ والله يا مايكل مش عارفة، يعني بيبعتوا سلامات من خلالي. طيب عايزة بقى أمسي، ركزوا بقى، عايزة أمسي على أهل الإمارات. أهل الإمارات اللي موجودين معانا في مصر، وعلى فكرة هم إماراتيين متجوزين مصريات، يعني الراجل إماراتي والست مصرية، فالتوليفة العسل دي تبقى توليفة، يعني خفة الدم المصرية والست المصرية مع راجل إماراتي المحترم الجميل الأخلاق الحلوة. فيعني عايزة مسي على أبو راشد، أحلى مسا عليك يا أبو راشد، وأبو سلطان وأبو علي، وكمان الستات القمر أم خالد وأم محمد، يعني صح كده، أم محمد وأم خالد نورتونا في مصر ومشرفينا ومصر أم الدنيا، ومبسوطة أن أنتم مبسوطين، وبعتين لي بقولهم كمان طالعين العلمين والساحل الشمالي اليومين الجايين، هتنبسطوا جدا بكل شواطئ الساحل الشمالي ومدينة العلمين، هتعيشوا أجواء ساحرة عالمية مش هتشوفوها غير في مصر. فأهلا بيكم في بلدكم التانية وإخواتكم المصريين، وهسمعكم أغنية الولادة يحبوها معاكم في العربية، يعني لغاية نشوف لكم حاجة إماراتي عشان أنا كنتش محضرة نفسي بصراحة. يلا بينا، كل الولاد اللي معاكم هيشهيصوا عليها، أنا عارف كل الأمارات اللي في العربية، يلا بينا. أنا مش فاكر الكوبليه لأوكا،
1: يلا بتوكل على الله.
2: ماشي براحتك.

0: اصلا لكم
1: يعني. انا حاولت اجيب يعني المطرب اللي انتوا بتحبوه يعني، بما ان يعني بنتكلم عن الامارات واهل الامارات، فانا عارفه انتوا بتحبوا حسين الجسم. سر السعاده ان احنا كلنا نبقى مع بعض، كل الوطن العربي ايد واحده. هنا في بيتكم التانية مصر، مصر احنا ناسكم. ابو راشد، ابو سلطان، ابو علي، كل الناس الحلوه اللي منورين.

0: الأغنية يفوق مع إيهاب مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.
1: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية إي

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: اسمع شغال 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
2: وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ماراثون القاهرة مهد الحضارة بمشاركة 7000 متسابق. منتخب مصر لكرة اليد للناشئات يخسر أمام إسبانيا بنتيجة 27-26 في نصف نهائي بطولة العالم والمقامة في رومانيا. الأهلي يخوض أول مران في معسكر إسبانيا استعدادا للموسم الجديد. تقارير صحفية إسبانية تكشف عن تمسك المدير الفني لبرشلونة باستمرار المهاجم المصري حمزة عبد الكريم ضمن صفوف الفريق الأول خلال المرحلة الحالية من الإعداد للموسم الجديد وفي ظل المستويات المميزة التي قدمها اللاعب. وأخيرا بايرن ميونخ يفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في مواجهة ودية استعدادا للموسم الجديد.
1: صوت الملعب على الراديو 90 90. كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش أكثر من

0: ولسه معاكم إيمان مختار ولسه مكملين لحد الساعة 9. فكركم تاني بطرق التواصل، تليفوننا 2-18-10-866 والواتساب على 010-490-90-4، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090، أبليكيشن الخاصة بالراديو 9090 أب بتنزلها على الموبايل بتشوفني صوت وصورة، يعني مش بتسمعوني بس تقدروا تشوفوني وتبقوا قاعدين جنبي في الاستوديو لو نزلت الابليكيشن على الموبايل. اسمها ايه الاب؟ اسمها الراديو 9090. طيب عايز اقول ان انا من اول ما قلت اهل الامارات ويعني حبايبنا كلهم من اهل السعودية، اهلا اهلا بيكم، نورنا في مصر. والله معانا كمان ابو فيصل وابو محمد من السعودية واهل السعودية، اهلا وسهلا منورنا في مصر حبايبنا. والله عايزة كمان نروح تاني للإمارات وأهل الإمارات، أحلى تحية لعائلة الخوري والغفري من أهل الإمارات لأهل مصر الطيبين الحلوين اللي مفيش منهم اتنين. دي الرسالة اللي جايالي، التحية جايالنا من عائلة الخوري والغفري من أهل الإمارات لأهل مصر حبايبنا والله، وانتم منورينا في مصر، وأحلى تحية ليكم من شعب مصر لحبايبنا واخواتنا من أهل الإمارات. عايزة كمان أمسي على عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن أجمد، اكتب لي التايتل عبد الرحمن، يعني أجمد سيلز في مصر. يعني عايزة أقول لكم عبد الرحمن يعني كلمني مرة أحلى تحية يا بودي اكتب لي التايتل بتاعك برضو. طب يلا سجل سجل سجل عشان اقول فيك كلمتين حلوين. يلا بتسجل؟ بص يا جماعة، طبعا احنا عندنا مشكلة طول الوقت في موضوع السيلز، يعني الناس بتوع السيلز اللي بيكلمونا طول الوقت في العقارات، تصحى الصبح تلاقي 60 تليفون، يا فندم انت سجلت عندنا، يا فندم انت عجبك الوحدة وحاجات كده. سينيور سيلز، يبقى هقولها تاني عشان تسجل بقى. عبد الرحمن سينيور سيلز، مش هقول الشركة يعني مش بقاش اعلان، لكن عايز اقولك عبد الرحمن انت شاطر جدا يا عبد الرحمن، يعني انت اقنعتني ان انا اشتري الوحدة، مع ان عمري ما كنت اتخيل ان انا هشتري الوحدة دي بالسعر ده. يعني فانت شاطر، وعايز اقول ان اقول تجربتي بقى، يعني تجربتي في العقارات والسيلز والحاجات دي، ان انا بيجيلي 100 تليفون بس انا ممكن سبحان الله اتشد لصوت حد من السيلز يكون فاهم. يعني انا طول الوقت اقول لا مش عايزة شكرا بتاع. افتكر مرة عملت افيه جامد جدا، مش فاكرة عيني، ثابت عليا بعديها بنوتة جميلة كده كلمتني وكان العشم واخدها جامد معايا، فقالت لي فندم معرفش حضرتك سجلتي معانا معرفش ايه وايه وايه والوحدة ام 50 مليون. قلت لها انا عاملة جمعية بألف ونص ادخلي معايا. فالبنت عيني جالها تشوك كده، اللي هو دي مجنونة دي. ما اكيد اللي بعت لها رقمي اكيد قايل لها دي حد ممكن يشتري. فقالت لي ايه يا فندم؟ انا اسفة حضرتك بتقولي ايه؟ قلت لها ايوه انا عامله جمعيه بألف ونص تدخلي معايا نقبضها كمان 6 شهور. فصدمت صدمه عمرها وما كلمتنيش تاني، بس بعد ما قفلت ضميري وجعني جدا لان حسيت ان طريقه مش لطيفه. بس انا ضحكت عامه، يعني بدل ما اقولها شكرا وكده فعملت افيه يعني كالعاده. فعبد الرحمن بقى من السينيور سيلز الشطار جدا جدا جدا اللي شدني صوته وحسيت انه فاهم، وممكن عارف في ناس بيقنعك باي حاجه في اي حاجه، لكن ده لما اتكلمت معاه يقولك لا ده كويس لا ده مش كويس، ده لو استثمار اوكي، ده لو هتسكني فيه اوكي، فده لا وده اه. فتحس ان في حد يعني بيكلمك بشكل علمي كده دارس. فشكرا يا عبد الرحمن، وقدرت تقنعني ان انا اشتري، فدي حاجه كويسه جدا يعني. فتحيه كبيره لعبد الرحمن الشاطر اللي قدر على إيمان مختار. أحلى مسا عليك يا بودي. طيب عايزة بقى أسمع كل حبايبنا اللي في العربيات دلوقتي واللي خارجين ومبسوطين كم أغنية كده الرحمة محسن تغير المود كده. يلا بينا كل أهل الإمارات وكل أهل السعودية وكل أهلنا في مصر وكل حبايبي، وشوية شهيصة كده مع رحمة وغنيتين ثلاثة كده ورا بعض. يلا بينا بدون رغيبة عشان أنا رغيت كتير النهاردة. يلا بينا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: كان جنبي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

راديو 90 هواها مصري. كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: خلال زيارته إلى أنجامنا، سلم وزير الخارجية بدر عبد العاطي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي. تناولت الرسالة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما تضمنت الدعوة المشاركة في منتدى الأعمال العالمي إفريقيا على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي والمقرر عقدها في 4 أكتوبر القادم في مدينة العالمين. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد أن التحديات الماثلة أمام النظام التجاري متعدد الأطراف تفرض تعزيز التعاون بين دول تجمع البريكس، وذلك لبناء نظام تجاري عالمي أكثر توازنا وشمولا واستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية للاجتماع 16 لوزراء تجارة تجمع بريكس والمنعقد بمدينة جايبور الهندية. السعودية وقعت مع تركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك، ومن جانبها أوضحت الخارجية السعودية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة في المنطقة ولا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليست مرتبطة بمساعي نووية أو سباق للتسلح. وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت قال إنه ربما يتم اليوم أو غدا التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز من 30 إلى 60 يوما، وذلك في خطوة ستؤدي إلى خفض أسعار الطاقة. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده تخنق إيران اقتصاديا. الحكومة الإسبانية أمهلت إيطاليا حتى يوم الأحد المقبل لإلغاء إجراءات التفتيش الحدودي المفروضة على المسافرين القادمين من إسبانيا، واعتبرت مدريد أن هذه الإجراءات غير مبررة وتتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، كما حذرت من أنها ستتخذ إجراءات مناسبة للدفاع عن مصالح مواطنيها إذا أبقت روما على تلك القيود. اقتصاديا، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أعلنت ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية بشكل طفيف خلال شهر يوليو الماضي، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، بينما ساهم انخفاض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان في الحد من الارتفاع. ورياضيا، منتخب مصر لكرة اليد للناشئات خسر أمام إسبانيا بنتيجة 27-26 في نصف نهائي بطولة العالم والمقامة في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90.

قلب الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكثر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: صاحب الأغنية يفوز مع إيهان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان.
1: وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار، والنهاردة الجمعة، هابي ويك أند. كل اللي بيسمعونا يقول لي بتسمعني منين، وكل الناس اللي في طريق الساحل، المفروض انتوا سافرتوا مبارح ولا ايه؟ توصلوا بألف سلامة وأجازة سعيدة يا رب، وجو حر محتاج شوية مية وشوية هوا. طيب تعالوا بقى ايه، نرجع نتكلم. انتوا فاكرين الموضوع ولا فكركم بيه تاني؟ ها؟ طيب اعيد الموضوع تاني لسه الناس اللي فتح الراديو في العربية. نهاردة عاملين مزاد، يعني انت دلوقتي داخل مزاد وعارض الناس اللي انت عايز تبيعها في المزاد. مين بقى الناس دي اللي انت عارضها للبيع، وليه عملوا فيك ايه؟ يا نودي انت بتمسحي كل الرسائل لي يا جماعة. انتوا ايه موضوع المسح ده؟ ايه الموضوع بس فهموني يعني. وانا زعلانه ما بعتليش حاجه، فمش هقرا حاجه. واللي هيمسح بعد كده الرسائل اللي بيبعتها مش هقرا له رسائل تاني. ما انا برضو عايز اعرف ايه وجهه النظر، يعني هل انتوا مش عايزين البرنامج اللي بعد يشوف انت بعت لي امام مختار ايه؟ ايه الموضوع؟ بعدين انا برج الدلو، يعني انا دماغي شغاله 24 ساعه، فانا عايز افهم. علامه استفهام. ها انتوا بتمسحوا الرسائل ليه؟ انا يا دوبك اخرج وادخل على الرساله الاقي ديليت ديليت ديليت. ليه عليكم حكم؟ ان انت بتبعت رسائل افهم، عشان انا لازم افهم. انا مش الشخصيات اللي لازم تفهم. ديليت دي يعني في خوف، احنا خايفين من ايه؟ انتوا بتبعتوا ايه عيب عشان تمسحوه؟ فانا مش فاهمه حاجه. ماشي. ما انا مش هعمل حاجه غير لما افهم، خلي بالكوا يعني. وانت برضو يا مايكل بتمسح رسائل، افهم برضو ليه. طيب اوكي، تعالوا بقى نقرا الاستاذ كاتب ايه. حبايبنا هواها مصري، اهلا بيكم. ايمان اكيد صوته اذاعي. ماشي. سبتين الرحمه محسن ليه يا استاذه؟ طب ارجعي خلاص وهنقعد هادين والله. يا رب اللي يعصبها يكهرب يا استاذ مازن. اوعى تقول ان الاستاذه ايمان سابتنا ومشيت. والله كان بالها طويل لغايه ما نزلت البرنامج اللي كله سلامات ده. وبيضحك وبيقول لي شمتان في نودي. خايفين منك والله. طب خايفين مني ليه؟ ما انا عايزه بتمسحوها ليه؟ اللي هيمسح حاجه بعد كده مش هقراها له. نروح بقى للناس الطبيعية اللي ما بتمسحش الرسائل. احلى مسا على امام مختار، بمسي على احمد سعد ومحمود سعد وعبد الله سعد وناصر، وبمسي على عم اسامه وعم محمود الاسكندراني. هاني تايجر، ازيك يا هاني، اخبارك ايه؟ فين الفرفشه يا ايمو؟ بوسي والليسي، بحبك قوي. حاضر، هنجيب الفرفشه حالا. بتقول لي نودي والله ابدا ما فيش حاجه. لا ماما، يعني ايه ما فيش حاجه؟ لا في حاجه. السلام عليكم ايمان حبيبه قلبي، وحشتيني يا بهجه حياتي. بيرو من اسكندريه المعموره، هبيعه مش عايزه فلوس، واللي احب اشيله فوق راسي والله، واللي احبه اشيله فوق راسي والله. انا حملت البرنامج بتاع الراديو يا وحش الراديو، واول ما شفتك قلت ايوه بالاسكندراني على قمري. بهديلك الاغنيه دي، وربنا المعبود احلى من البيض والسود. دلوقتي انت شايفاني صح؟ ببعت لك بوسه اهو للكاميرا، انت شايفاني دلوقتي. احلى بوسه لبيرو من اسكندريه والستات الاسكندرانيه. شفتوا الابلكيشن حلوه ازاي؟ ديك قاعده شايفاني في الاستوديو دلوقتي. معاكي محمد يحيى، صح، صديق البرنامج. ونفسنا بقى المصنع الجديد، بنسمع اغنيه القضيه ممكن لاولاد رزق. حاضر، بمناسبه المصنع الجديد، هي دي بمناسبه؟ ماشي، ربنا معايا. انا نهى من دمياط الجديده يا ايمان، وبمسي عليكي من ورا الدنيا كلها. عايزه اغنيه كوتي بتاعت احمد سعد، يبقى كده القضيه وكوتي. دمياط الجديده، اهلا وسهلا. ابو سلطان، بمسي عليكي وبشكرك قوي يا ابو سلطان يا قمر. سلام عليكم وشكرا على تحياتك للامارات. انا ابو علي حبيبتي، ميرسي يا ابو علي وابو سلطان على راسي من فوق. ليكي هيبه وبيضحك بتاعت ربنا دي بقى. ازعلي منها هي والشعر بتاعها. لا هزعل منكم انتوا الاثنين، لازم تقولوا لي انتوا بتمسحوا رسائل ليه. ألف سلام عليك يا إيمو وحش الراديو. محمد أرمى وأبو فهد بيمسوا عليك يا ريت أغنية يصفر. طيب بص إحنا كده معانا القضية ومعانا كوتي صح كده ماشي. تسمعوا إيه على بال ما حضرها لكم؟ صاحبك ده من بختك. يلا صاحبك ده من بختك بما إن إحنا هنبيع الصحاب الأندال نحطهم في المزاد ونبيعهم مش عايزين نعرفهم تاني. الحبايب الأندال والصحاب الأندال والزمايل الأندال والجيران الأندال المستمعين الأندال لا تحبايبي يلا اللي جاي القضية وكوتي شوفوا عايزين ايه تاني يلا.

لما كل اللي طلب عمر كمان والليسي شويه شهياصه كده في اخر نص ساعه في البرنامج. يلا بينا زمن زمن هو ده الكلام. انتوا لسه مع كله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90 ولسه معاكم امام مختار.

0: وبما ان احنا بقى بنسمع عمر كمال والليسي، يبقى كمان نزود عمنا عبد الباسط حموده واحمد شيبه ونسمع حمالون. عارفه ان انتوا بتحبوها. يلا بينا.
1: مالي حزانه برده طول الحزين يا فرحه.

احنا بس عشان ما تزعلوش يعني، وكل اللي عايز يتدلع هو فين اللي كان عايز يتقال له يا كوتي؟ تعال بابا، تعال حبيبي، كلنا هنقول لك يا كوتي. يلا بينا كله من اغنيه وفك على الراديو

0: بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكثر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: قلب الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وأنا ذات نفسي فكيت لمست السلك اللي هو خلاص دلوقتي من الكهرباء. يا مساء العسل على الناس العسل لسه فتح الراديو وانت دلوقتي بتسمع إيمان مختار كله بالأغنية يفك. يعني اختار الأغنية اللي عجبك. ايه الأغنية اللي بتخليك تفك عن مشاكلك، تفك عن الهموم اللي انت عايشة، تفك عن أي حاجة شغلاك، يعني تفك عن اي حاجة مزولاك. فالنهاردة موضوعنا ايه؟ لا خلاص بقى، يعني انا كنت بقول الموضوع من بداية الحلقة بس يعني واضح انه مش واكل مع الناس، بس نقوله برضو عادي. يعني احنا دلوقتي فاتحين مزاد، انت عارض ايه في المزاد؟ عارض تبيع ايه لبني ادمين اللي حواليك؟ مين اللي انت هتعرضه للبيع في المزاد وعمل لك ايه؟ سواء بقى صاحب حبيب. عايزة أمسي ورحب أحمد جمال، يعني الإنتاج، يعني مسبيرو، يعني هلا هلا يا أبو حميد يا غالي، ودايما بيسمعني ودلوقتي المدام جنبه، فيعني عايز يقول لها أنت الحب كله. ها واخدة بالك أنت؟ أحمد رومانسي بيقولك أنت الحب كله. وبصراحة الولد عامل مجهود وباعت على البرنامج يعني ربنا يسعدكم يا رب ويخليكم لبعض، وأحلى أحمد جمال في الدنيا حبيب قلبي. نروح للواتساب، أنا محضر لكم بقى مدلي لعدوية، يعني أنتوا طلبتوا عدوية كتير فهنشهيص بيه كده 6-7 دقايق على الواتساب. مساء الورد عليك يا إيمو، بمسي على عرفة وأحمد سليم، أحمد سليم أبو جاسر أهلا وسهلا. أمسي عليكي يا أمان يا مختار، بمسي على محمود حلقة وعلى محمد وابو رحمة. لا الاسماء كتير قوي، انا قلت اسمين بس كفاية كده. شكلهم فتحوا المزاد وباعوا اصحابهم بالغالي ومش راضين يقولوا عشان ما اخدش منهم عمولة. مش عارفة المزاد اتفتح ومش شايفة اي بيع. ننزل من العربية. نجمة الاذاعة اللي بنستناها كل خميس ايمان مختار، انا ابو شهاب بكلمك من الشيخ زايد ومعايا ضيوفي من امريكا. عاوزاكي عايزك ترحبي بيهم جامد. طنط سعاد لازم جامد، يعني مفيش ارحب بيهم عادي من غير جامد. طنط سعاد وسالي هم في طريقهم للمطار. انت سامعني ولا نزلت من العربيه؟ لا سامع لانه تايبنج. سعاد وسالي من امريكا، توصلوا بالف سلامه يا رب. ممكن تقولي تاني ايه بقى ايه؟ طيب سعاد وسالي رايحين المطار، واتمنى تكونوا انبسطتوا في مصر، ودي ضيوفنا من امريكا اهلا وسهلا ونورتوا مصر. حاضر عيني. اول واحده تباع في المزاد يا ايمو الندل. والندل طيب ما احنا عارفين عمل ايه، يعني مثيل على حسين جمال وعلى فهد. ماشي، في حاجات كتير قوي غريبه. مساء الخير على احلى ايمان مختار، انا لو هبيع الغدارين وعايز اسمع عين في بحر الغدر. مش عارف صوتي راح فين. طبعا غدارين يعني عين في بحر الغدر. يلا بينا نسمع عدوية بقى كده ونتسلطن شوية سلطنة مع عدوية بصوت هدى. يلا بينا نعلي الراديو وانت دلوقتي بتسمع كله بالاغنية يفك. وهابي ويك اند لكل اللي معانا على الراديو 99.

0: طلب الأغنية يفك مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان.
1: والله بصراحة أنا ذات نفسي انبسطت، الموت حلو، عدوية وأغاني عدوية طبعا بصوت النجمة الجميلة هدى اللي دايما متألقة يعني. فأعتقد كانوا 7 دقايق كده، إيه فكاكين كده والمود الحلو وأغاني عدوية. طيب احنا كده بقى بنختم خلاص للأسف. طيب أسيبكم بقى إيه مع المصلحجية كترو، بما إن احنا بنتكلم على مزاد الصحاب ومزاد الناس. تعرض مين للبيع؟ أنا أول ناس هعرضهم للبيع في حياتي هم الناس المصلحجية، الناس اللي بيعرفوك عشان المصلحة، وأول ما المصلحة تخلص سراب يتبخروا. يعني إيه ده؟ وعايز أقول إن بيبذلوا طاقة جبارة عشان يعرفوك. يعني هو في البداية إن إيه الطاقة دي؟ إيه الصحة للرغي والتواجد والاحتواء؟ تلاقيهم لفين حواليك كده زي النحلة، وأول ما المصلحة تخلص ما تلاقيهمش يا معلم. دول أول ناس لازم يتباعوا. بيع بالرخيص يلا، ولا تزعل. شوفكم الأسبوع الجاي على خير إن شاء الله، ودايما بكون معاكم إمام مختار كل خميس وجمعة من 7 لـ9، وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وهابي ويك إند لكل اللي معانا.

كله خلاص بياكل عيش اصحاب ولا يعرفوا تادي ولا في خلاص للغير كله بيجري ورا مصلحته.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: خلال زيارته إلى أنجامنا سلم وزير خارجية بدر عبد العاطي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي. تناولت الرسالة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية. كما تضمنت الدعوة المشاركة في منتدى الأعمال العالمي إفريقيا على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي والمقرر عقدها في 4 أكتوبر القادم في مدينة العالمين. الجيش اللبناني أعلن إصابة أحد عناصره نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في بلدة المنصور بقضاء صور. كانت وحدات من الجيش اللبناني قد دخلت إلى بلدة المنصور وبدأت بفتح الطرق والتي أغلقت نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة بجانب تأمين عودة النازحين من البلدة. السعودية وقعت مع تركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك. ومن جانبها أوضحت الخارجية السعودية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة في المنطقة ولا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طوافي مذهبي، وليست مرتبطة بمساعى نووية أو سباق للتسلح. الحكومة الإسبانية أمهلت إيطاليا حتى يوم الأحد المقبل لإلغاء إجراءات التفتيش الحدودي المفروضة على المسافرين القادمين من إسبانيا، واعتبرت مدريد أن هذه الإجراءات غير مبررة وتتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، كما حذرت من أنها ستتخذ إجراءات مناسبة للدفاع عن مصالح مواطنيها إذا أبقت روما على تلك القيود. اقتصاديا، وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت قال إنه ربما يتم اليوم أو غدا التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز من 30 إلى 60 يوما في خطوة ستؤدي إلى خفض أسعار الطاقة، وأشار إلى معاناة إيران على الصعيد الاقتصادي بسبب الضغوط الأمريكية. ورياضيا، جهر نبيل وزير الشباب والرياضة أشاد بالأداء المشرف والروح القتالية التي قدمها المنتخب الوطني للناشئات لكرة اليد رغم الخسارة أمام منتخب إسبانيا حامل اللقب في الدور نصف النهائي ببطولة العالم. وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للاعبات المنتخب، لافتا إلى أن الخسارة بفارق هدف واحد لا تقلل من قيمة الأداء والإنجاز الذي حققه المنتخب طوال مشواره في البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة. الله.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

الراديو 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزك.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة يشيد بالأداء المشرف والروح القتالية التي قدمها المنتخب الوطني للناشئات لكرة اليد رغم الخسارة أمام منتخب إسبانيا حامل اللقب في الدور النصف النهائي ببطولة العالم. وزير الشباب والرياضة يؤكد دعمه الكامل للاعبات المنتخب ويلفت إلى أن الخسارة بفارق هدف واحد لا تقلل من قيمة الأداء والإنجاز الذي حققه المنتخب طوال مشواره في البطولة. الأهلي يخوض أول مران في معسكر إسبانيا استعدادا للموسم الجديد. تقارير صحفية إسبانية تكشف عن تمسك المدير الفني لبرشلونة باستمرار المهاجم المصري حمزة عبد الكريم ضمن صفوف الفريق الأول خلال المرحلة الحالية من الإعداد للموسم الجديد وفي ظل المستويات المميزة التي قدمها اللاعب. وأخيرا بايرن ميونخ يفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في مواجهة ودية استعدادا للموسم الجديد.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كما تضمنت الدعوة للمشاركة في منتدى الأعمال العالمي لإفريقيا على هامش قمة منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي والمقرر عقدها في 4 أكتوبر القادم في مدينة العالمين. الجيش اللبناني أعلن إصابة أحد عناصره نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في بلدة المنصوري بقضاء صور. كانت وحدة من الجيش اللبناني قد دخلت إلى بلدة المنصوري وبدأت بفتح الطرق التي أغلقت نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة بجانب تأمين عودة النازحين من البلدة. السعودية وقعت مع تركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك. من جانبها أوضحت الخارجية السعودية أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة في المنطقة ولا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليست مرتبطة بمساعة نووية أو سباقا للتسلح. الحكومة الإسبانية أمهلت إيطاليا حتى يوم الأحد المقبل إلغاء إجراءات التفتيش الحدودي المفروضة على المسافرين القادمين من إسبانيا، واعتبرت مدريد أن هذه الإجراءات غير مبررة وتتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، كما حذرت من أنها ستتخذ إجراءات مناسبة للدفاع عن مصالح مواطنيها إذا أبقت روما على تلك القيود. اقتصاديا، وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت قال إنه ربما يتم اليوم أو غدا التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز من 30 إلى 60 يوما في خطوة ستؤدي إلى خفض أسعار الطاقة، وأشار إلى معاناة إيران على الصعيد الاقتصادي بسبب الضغوط الأمريكية. ورياضيا، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أشاد بالأداء المشرف والروح القتالية التي قدمها المنتخب الوطني لناشئات كرة اليد رغم الخسارة أمام منتخب إسبانيا حامل اللقب في الدور نصف النهائي ببطولة العالم. وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للاعبات المنتخب، لافتا إلى أن الخسارة بفارق هدف واحد لا تقلل من قيمة الأداء والإنجاز الذي حققه المنتخب طوال مشواره في البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
2: ومن أخبارنا
0: موضوع،
3: زي ما حضراتكم كنتوا تتابعين،
0: حدث،
2: مصر بتشهد حدث لأول
0: مرة، معلومة ومعرفة، نقاش،
2: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات،
2: قضية فنية رياضية،
0: سياسة، اقتصاد،
2: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90

استنوا بالاغنيه يفوق مع ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعايه موهيتو بيتش

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

راديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم.

0: برق نابلس بالضفة الغربية والأهالي يتصدون. الجيش اللبناني يعلن إصابة أحد عناصره نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في بلدة المنصوري بقضاء سور. وزير الخزانة الأمريكي يشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز. السعودية توقع مع تركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك، والخارجية السعودية تؤكد أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة في المنطقة. العراق يعلن ضبط ومصادرة آلاف من قطع الأسلحة والأتاد والمتفجرات في إطار حملة لحصر الأسلحة في يد الدولة. الحكومة الإسبانية تمهل إيطاليا حتى يوم الأحد المقبل لإلغاء إجراءات التفتيش الحدودي المفروض على المسافرين القادمين من إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع الراديو 90-90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم، البرنامج اللي دايما بيكون مع حضراتكم ويوميا من الساعة 11 لحد الساعة 12 علشان نعرف فيه كل تفاصيل الأحداث والأخبار اللي حصلت على مدار اليوم. ملفتنا النهاردة من أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا السيد، في رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وهتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم. هكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليانة بالعديد من الملفات، بنتكلم عن العلاقات المصرية التشادية والرؤى حول القضايا سواء كان في الساحل والصحراء والسودان، كمان هنتكلم عن كل التعليقات اللي كانت موجودة في جلسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي واللي بتفتح ملف جماعة الإخوان الإرهابية، كمان هنعرف تفاصيل عن الخدمات المقدمة في كل مبادراتنا الرئاسية الصحية الإنسانية، وهنعرف آخر التعديلات المرورية الجديدة في الجيزة والقاهرة، وبعدها نطلع مع بعض الواحد سيوة نعرف كل التفاصيل الخاصة بتكريم طلاب أصغر قرية مصرية، ونتابع كل تعليقات زوار الواحة. العديد من التفاصيل والعديد من الملفات هتكون بين إيدين حضراتكم في برنامجكم برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، واللي هنعرف تفاصيلها بمزيد من الرؤية والتحليل من خلال ضيوفنا، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90، ودلوقتي بنروح مع حضراتكم نعرف مزيد من التفاصيل عن ملفنا الأول. في ملفنا الأول النهاردة بنتكلم عن الشراكة الاستراتيجية اللي ما بين مصر وتشاد، التوافق في الرؤى ما بين القضايا الافتراقية المختلفة، وكمان التنسيق والتشاور من أجل إرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. كل ده يكشفه لنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ورئيس تحرير بوابة روزا اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد أهلا بيك.
2: أنا
1: مسافر حضرتك وأنا السلام عليكم. سنور، يعني في البداية احنا بنتكلم عن زيارة وفد مصري لتشاد وانعقاد اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال، فكنا حابين نعرف رؤية حضرتك تجاه اهتمام الدبلوماسية الرئاسية المصرية بتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية وفي هذا التوقيت.
2: بالتأكيد نحن نتحدث عن محطة مهمة جدا، محطة التعاون ما بين مصر وما بين دولة تشاد، هذه الدولة المهمة في منطقة وسط أفريقيا أو الساحل الأفريقي. والحقيقة العلاقات المصرية التشادية بتشهد زخم كبير جدا خلال السنوات الأخيرة، وهناك تنسيق وشراكة استراتيجية رفيعة المستوى ما بين السيد رئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التشادي محمد إدريس إيبي، والانعقاد الرابع للجنة المشتركة ما بين البلدين بحضور وفد مصري رفيع المستوى في مستوى يضم عدد من الوزراء على رأسهم السيد وزير الخارجية، وأيضا أعضاء من الغرف التجارية وكبار وأيضا رجال أعمال ومستثمرين. الحقيقة ده يعكس حجم أو مستوى التعاون ما بين البلدين، ويعكس الفرس المصري على أن تنويع العلاقات ما بين البلدين لتشمل مختلف المجالات، ويمكن ده المعنى اللي أكد عليه السيد وزير الخارجية في كلمته خلال منتدى الأعمال المشترك، بأن مصر حريصة على أن يكون هناك تعاون ممتد ومتنوع وطويل الأمد مع دولة تشاد. والحقيقة إحنا هناك الحقيقة العديد من المشروعات الاستراتيجية التي تجمع مصر وتشاد، ويمكن كان جزء منها تم توقيعها على مذكرات تفاهم ما بين البلدين على هامش انعقاد منتدى الاعمال، ولكن واحده من اهم هذه المشروعات هو طبعا مشروع الربط اللوجستي الذي يجمع ما بين مصر او يربط ما بين مصر وتشاد مرورا بدوله ليبيا. هو ممر يمر ثلاث دول، وبتقدير هو ممر استراتيجي نافذه لمصر على دول الساحل والصحراء ودول الوسط الافريقي من خلال دولة تشاد، ده على الصعيد التجاري والتعاون الثنائي. انما اليوم كان ايضا هناك مجموعه من الرسائل المهمه خلال استقبال الرئيس التشادي محمد ادريس ايبي في الوفد المصري ووفد الوزاري المصري، ولتناول الحقيقه مجموعه من الرسائل الهامه. اولا طبعا السيد وزير الخارجيه قدم رساله خطيه من السيد الرئيس فتح السيسي لنظيره التشادي، وأكد فيها على الحرص المصري لتطوير العلاقات الثنائية. أيضا أهمية التعاون المصري التشادي مرتبط بقضايا مهمة، أهمها إن دول الجوار أو أزمات الجوار، وأعتقد هذا التنسيق المصري التشادي مهم لإحتواء الأزمات لدول الجوار، هي دول الجوار للبلدين لمصر والتشاد، مثل الأزمة في السودان، الوضع في ليبيا، الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، لأن هناك بعض التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من هذه المنطقة موطئ لها، ومصر معنية بشكل أساسي لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء باعتباره أن هو دي واحدة من قضايا التحرك المصري في الساحة الأفريقية. كل هذه المعاني تم التأكيد عليها خلال اللقاء مع الرئيس التشادي اليوم. أيضا تم الحديث عن مجموعة من المشاريع المصرية في دولة تشاد، نتكلم على فرع لجامعة اسكندرية في دولة تشاد، نتكلم على مشاريع طبية مركز طبي مصري يقام في دولة تشاد، نتكلم على مشاريع للأمن الغذائي وأيضا مشاريع للتعاون في مجال الإنتاج الحيواني. كل هذه المشروعات هي من المشروعات التي جرى مناقشتها خلال زيارة الوفد المصري في المستوى لتشاد، ولقاءات والتي عقدت بالأمس وأيضا اليوم، كلها تعكس إلى أي مدى هناك شراكة استراتيجية ما بين البلدين، هناك تنسيق رفيع المستوى ما بين البلدين خصوصا في قضايا محل الاهتمام المشترك كما قلنا زي الوضع في السودان والوضع في ليبيا.
1: نعم، يعني بالفعل هي العديد من المشاورات واللي يمكن بتبرز دور مصر الدبلوماسي في المنطقة وكمان مع دول القارة الإفريقية من خلال كل هذه الملفات اللي كانت موجودة في هذا المنتدى، واللي كانت من خلال زيارة الوفد المصري للتشاد، واللي حضرتك وضحتها بمزيد من التفاصيل الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ورئيس تحرير بوابة روزا اليوسف. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.
2: شكرا جزيلا.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90-90، ولكن نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية، وبنروح في ملفنا التاني لأمريكا واللي بتفضح إرهاب وتمويل الإخوان. بنتكلم عن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي واللي بتتناول خبايا تحركات الإخوان وكل الخطط للبقاء والتأثير على المجتمع الأمريكي، وهدفهم في تدمير أمريكا من الداخل. هنعرف عن هذا الملف العديد من التفاصيل من خلال الأستاذ طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين. أستاذ طارق، أهلا بيك. أستاذ طارق، طيب واضح ان احنا فقدنا الاتصال به الأستاذ طارق، ولكن هنحاول نرجع له مرة تانية ونعود الاتصال به مرة تانية. وعلى ما ده يحصل، خلونا نروح للتقرير الأول واللي بيتكلم في الحقيقة عن نفس الموضوع. بنتكلم عن نواب الشيوخ الأمريكي واللي بيحكموا جماعة الإخوان الإرهابية، وبيقولوا انها بتتشارك الأفكار مع تنظيمات متطرفة زي داعش وتنظيم القاعدة. في تغير واضح في تعامل الولايات المتحدة في الحقيقة مع ملف الإرهاب والتطرف، سلطت جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي الضوء على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية في أمريكا، وقال فيها مسؤول جمهوري بارز أن التهديد بيتجاوز بكثير الإرهاب في الخارج، وأتلى العديد من الشهود بشهاداتهم بأن الجماعة مستعدة لقضاء عقود في مواصلة حملتها للتأثير في الولايات المتحدة. كمان في تقرير صادر عن معهد دراسة معدات السامية العالمية والسياسة، كشف عما وصفوا باستراتيجية طويلة الأمد وهي بتنفذها جماعة الإخوان لترسيخ نفوذها داخل البنية المؤسسية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى عدة عقود. كل هذه التفاصيل كمان هي اللي بتتسق مع ملفنا اللي بنتكلم فيه مع حضراتكم عن هذه القضية. وزي ما كنا بنقول لحضراتكم، بنعاود الاتصال مرة تانية بالأستاذ طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، علشان نكشف لنا عنه مزيد من التفاصيل. أستاذ طارق، أهلا بيك.
2: أهلا بيك يا فندم، ودايما متعلق.
1: أهلا بسيادتك. يعني في البداية كنا حابين نعرف من خلال مناقشات مجلس الشيوخ الأمريكي معنى الاهتمام الأمريكي يا فندم بفتح إرهاب جماعة الإخوان وتمويل الجماعة الغامض ومحاولات الإخوان المتمددة والكثيرة اللي بتهدف دائما وأبدا إلى تخريب المجتمعات ووصولها للحياة السياسية الأمريكية. فماذا يعني التحرك الأمريكي الآن؟
2: التحرك الأمريكي الآن جه نتيجة ضغوط من جماعة الإخوان الإرهابية على الجانب الأمريكي في محاولة منه لإقناع الإدارة الأمريكية بعودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى المشهد، وخاصة في المنطقة العربية، وخصوصا العودة إلى مصر. هي مخطط. أنا أعتقد أن أمريكا دولة دايما تصدر شيء وبتشتغل في شيء تاني خالص، بتطلع نظريات وتطلع بيانات وبتتكلم في موضوعات، وفي نفس الوقت ممكن تتراجع عن موقفها لمصالح أمريكية خاصة بأمريكا. فأنا شايف أن الصورة دي صورة باتة، وأن مجلس الشيوخ هجومه على جماعة الإخوان الإرهابية عشان ممكن يكون في استراتيجية خافية لدعم جماعة الإخوان الإرهابية بأنها ترتكب حمقات في المنطقة العربية، وخاصة في الدول اللي هي زي مصر وسوريا والعراق واليمن. دي حمقات كانت بترتكبها جماعة الإخوان الإرهابية وساعدت على إسقاط عدد من الأنظمة. لكن يبقى في النهاية إن دايما من الاستراتيجية الأمريكية استراتيجية خادعة. طيب هل أمريكا مش ما عندهاش قدرة ان هي تحد من خطورة جماعة الإخوان الإرهابية جوه أمريكا؟ لا، قادرة على ذلك، وعندها من الأجهزة التي يمكنها قمع هذه الجماعة بل من الممكن ايضا ان تمتد يد امريكا الى خارج امريكا ان هي تجيب العناصر الاساسيه المحرضه على العنف وعلى الانفلات وعلى الفوضى وعلى الارهاب وتحاكمهم وتحطهم في السجون يا اما تتخلص منهم. لكن دي كلها مؤامرات وكلها نظريات. انا انا انا لا اثق في اي موقف لامريكا، لكن مع الاعتبار لو صح وامريكا خدت اجراءات ضد جماعه الاخوان الارهابيه يبقى ده بيان صحيح، ويبقى ده موقف جميل، ويبقى ده مؤكد لان هذه الجماعه جماعه ارهابيه مخربه تدعو الى العنف ولا القتل ولا الدم ولا التدمير ولا اسقاط الدول وعدم استقرارها دائما، وان هذا الامر طال لاحقا امريكا، مما يؤكد بان مصر كان لديها الحق في ان تقوم بقمع هذه الجماعه وان تقضي عليها وان تنجي الحياه السياسيه والحياه المصريه من هؤلاء الشرذمه الارهابيين الذين ارادوا ان ينالوا من الوطن. لكن كانت السياده المصريه المتمثله في الجيش المصري والشرطه المصريه وعلى راسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدوا جميعا ومعهم الشعب الى هذه الجماعه وتمكنوا من اسقاطها اسقاط مفزع. وبالتالي انا شايف ان امريكا والبيان اللي طلعته ضد جماعه الاخوان الارهابيه لو صح، خلينا بقى احط تحتها 100 خط، لو صح يكون هذه المواقف الامريكيه جيده جدا وتكون صالح القضاء على هذه الجماعه المارقه التي تتحين الفرص وتريد ان تعود للساحه بين الحين والاخر. ولو حضرتك تابعت على السوشيال ميديا هتلاقي ان الجماعه بتشتغل باعاز من اسرائيل وبتشتغل من بريطانيا وبتشتغل من امريكا ايضا موجهين دول كله تصفيق الامر كله. وحضرتك كنت متابع معايا ومصر بين هذه الجماعه المارقه اللي تريد استقرار للدول التقع وخاصه مصر.
1: نعم، ولكن خلينا ايضا نوضح يا فندم ان سواء ستصفر هذه المناقشات من مجلس الشيوخ الامريكي عن قرارات ان كانت في صالح جماعة الاخوان او ضد جماعة الاخوان، فان رجوعهم لمصر هو امر منتهي. يعني يمكن شهدنا سنوات طويلة من خلينا نقول محاربة هذه الجماعة الارهابية، وجنبا الى جنب كان في تطوير وعمران في كل محاور مصر وكل محاور التنموية سواء كان على الصعيد الهندسي والعمراني او كمان الصعيد الاقتصادي. فما ستسفر عنه مناقشات مجلس الشيوخ الامريكي لن تضر مصر اعتقد بشكل او باخر، سواء كان بمحاولاتهم المستمرة لرجوع التخريب ومحاولاتهم البائسة دائما للرجوع على الاراضي المصرية، او كان ده بالفعل صحوة من خلينا نقول مجلس الشيوخ الامريكي ورؤيتهم بالفعل للقناع المزيف الذي كان على وجوه جماعة الاخوان الارهابية. ومصر كانت بالطبع ليها السبق فانها تكشف هذا القناع للعالم اجمع، والان نشهد ما يعني سيخرج من خلال هذه المناقشات في مجلس الشيوخ الامريكي. كل الشكر لسيادتك ضيفي العزيز الاستاذ طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين على هذه الرؤيه والتحليل. شكرا جزيلا يا فندم.
2: الله يكرمك يا فندم. شكرا.
1: شكرا جزيلا. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90 90 وملفتنا لسه مستمرة، ولكن خلونا الأول نطلع فاصل ونرجع لكم بعدها مرة تانية علشان نستكمل باقي ملفتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90-90، وخلونا دلوقتي نروح لملفنا الخاص بالصحة، وبنتكلم عن مبادرات رئاسية صحية وإنسانية بتحمي المواطن. بنتكلم عن وزارة الصحة وإزاي بتخصص أكثر من 3600 مركز لتقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وبتوجه نصائح عاجلة للمقبلين على الزواج في حالة إجابية فحص مرض السكر. كل ده هنعرفه بمزيد من التفاصيل من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ وليد عبد السلام، مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الصحي. أستاذ وليد أهلا بيك.
2: مساء الخير أستاذ مازن، ازي حضرتك؟ وأهلا وسهلا بكل السادة المستمعين في كل مكان.
1: مساء النور يا فندم. يعني في البداية كنا حابين نعرف تفاصيل تخصيص هذه المراكز لتقديم الخدمات الخاصة بمبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وازاي بيتم الاستفادة من خدمتها من خلال الجمهور.
2: الحقيقة انه المبادرات الرئاسية يعني ما زالت مستمرة في تقديم خدماتها. كل المبادرات اللي اطلقها فخامة رئيس الجمهورية ما زالت مستمرة في تقديم خدماتها. ولو احنا بنتكلم على مبادرة الكشف المبكر عن المشاكل الصحية المتعلقة بالاعتلال الكلوي، الحقيقة انه دائما وزارة الصحة بتمشي على ضوء الدراسات والابحاث المختلفة اللي دايما بتتنبأ بانه في مشكلة او في اصابات متكررة وكتيرة بالاعتلال الكلوي. عشان كده من هنا جاءت مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وعلاقتها بالامراض المختلفة زي الضغط والسكر والامراض المزمنة بشكل عام. طيب السؤال الاهم هنا ما يهم الجمهور هو انه ازاي نحصل على هذه الخدمات. هذه الخدمات متوفرة في وحدات الرعاية الاولية على مستوى الجمهورية، ونقدر من خلال الخط الساخن 105 او 15-33-5 نتواصل مع قطاع المبادرات الرئاسية اللي بدوره بيقول لنا على حجم الخدمات واماكن توفيرها. مش بس كده، كمان في ابليكيشن اسمه 100 مليون صحة. هذا الابليكيشن نقدر كلنا نحمله بالمجان على التليفونات المحمولة، ونقدر من خلاله نتعرف بشكل او باخر على خريطة تقديم الخدمات للمبادرات الصحية المختلفة. اتصالا بكلام حضرتك وفكرة انه من ضمن المبادرات الرئاسية المهمة جدا وهي الكشف المبكر عن المشكلات الصحية التي قد تواجه المقبلين على الزواج. الحقيقة انه هذه المبادرة انا بعتبرها بما اني متخصص في هذا الملف ومتابع له بشكل جيد على مدار سنوات طويلة، ان انا بشوف ان دي من انجح ومن اهم المبادرات اللي اطلقها في خدمة رئيس الجمهورية، لانها بتحفظ الاجيال المقبلة من الامراض والمشاكل الصحية، خاصة الاصابة بالامراض الوراثية والامراض المزمنة التي قد تنتقل عبر الاجيال بسبب الزواج المبكر او الزيجات اللي لم تجري فحوص وتحاليل مسبقا علشان نضمن أجيال خالية تماما من المرض. والحقيقة إنه هذه المبادرة بتقدم خدماتها بشكل سري تماما، يقدر أي اثنين مقبلين على الزواج يتوجههم إلى مراكز الفحص على مستوى الجمهورية، وبالتحديد في أماكن ووحدات الرعاية الأولية، توجه بسرعة إلى غرف المشورة الصحية اللي تتولى بدورها التعاون والحديث مع الزوجين او الاثنين المقبلين على الزواج، بتوضح لهم حقيقة الموضوع، وبيتم اجراء الفحوص والتحاليل، وبتظهر خلال 15 يوم، وبيكون عنده تقرير فحص شامل في كل الامور اللي بتوجهه. لكن السؤال الاهم، هل هذه الفحوصات تمنع الزواج؟ الاجابة لا، ولكن هي امور كاشفة وتقارير كاشفة للحالة الصحية للزوجين اللي قد ينتج عنها طفل احتمال اصابته بمرض او شيئا ما. فالحقيقة ان هذه مبادرة قوية ومهمة، وانا بحس كل الناس على اجراءها قبل القدوم على الزواج، وانه حاليا دلوقتي لم تعد عقود الزواج تتم الا بموجب وجود هذا الفحص الطبي المعتمد من جانب وحدات الكشف وحدات وزارة الصحة.
1: نعم. ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ وليد عبد السلام، مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الصحي، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا جزيلا.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90-90، وبنروح لملفنا الرابع اللي هنعرف فيه كل تفاصيل الملف الأمني والمروري للراديو 90-90، ولكن اسمحوا لنا نطلع فاصل إعلاني ونرجع لكم بعدها مرة ثانية.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.

0: قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، وخلونا دلوقتي نروح لتفاصيل تعديلاتنا المرورية في الجيزة. بنتكلم عن تعديلات في شارع 26 يوليو في المهندسين، غلق جزئي في جامعة الدول العربية وكلي في طريق مصر أسوان الزراعي وفي طريق السويس في القاهرة. نعرف عنه مزيد من التفاصيل وأهم المحاور البديلة من خلال الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر المسؤول عن الملف الأمني والمروري في الراديو 90-90. استاذ محمد اهلا بيك.
2: اهلا يا استاذ مازن، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: اهلا بيك، لو في البدايه تكشف لنا عن اهم تعديلاتنا المروريه وايه هي الطرق البديله.
2: خلينا طبعا زي ما حضرتك تفضلت مشكورا ونورت استاذ مازن، هنبدا النهارده من محافظه الجيزه واهم التعديلات المروريه في نطاق محافظه الجيزه. هنبدا النهارده بالغلق الكلي اللي هو في شارع 26 يوليو باتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان. الغلق دوت لتنفيذ اعمال محطه مونوريل لوادي النيل. الاعمال دي مستمره معانا لمده اسبوعين، بدات من هذا الاسبوع، هتبتدي او تحديدا بدات من امس، مستمره معانا كمرحله اولى حتى يوم الاحد. الاعمال دي بتكون من 12 صباحا وحتى 6 صباحا، والاداره العامه لمرور الجيزه وجهت بنشر كافه الخدمات المروريه في محيط الاعمال، وتم عمل مسارات بديله اثناء فتره الاعمال. المسار الاول وهو القادم من اعلى كوبري 15 مايو متجه الى مناطق ميدان لبنان، بينزل من بعد كوبري 15 مايو بيقوم بالدخول يمينا الى شارع صلاح جعيل، ثم يسارا الى شارع الدكتور حجازي، ثم مره اخرى يسارا الى شارع وادي النيل، وصولا لشارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقه الاعمال. كذلك المسار الثاني البديل القادم من اعلى كوبري 15 مايو بينزل على طول يمينا الى شارع صلاح جعيل، ثم الدخول يمينا الى شارع احمد عرابي، ومن شارع احمد عرابي بيكمل على شارع جامعه الدول العربيه، وبيكمل مره اخرى وصولا لشارع السودان عقب تجاوز منطقه الاعمال. كذلك ايضا عندنا اعمال غلق جزئي وليس كلي في شارع جامعه الدول العربيه تقاطعه مع شارع شهاب. الاعمال دي لمده 3 أيام لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي. بيتم التنسيق ايضا مع الاداره العامه لمرور الجيزة، وبيتم وضع العلامات الارشاديه. الاعمال دي لمده 3 أيام، بدات تحديدا من النهارده ولمده يوم الاحد ان شاء الله، تنتهي الساعه 6 صباحا. الاعمال من 12 صباحا وحتى 6 صباحا، الاعمال على مدار 6 ساعات. والاداره العامه لمرور الجيزة وجهت ايضا بنشر كافه الخدمات المروريه في هذه المنطقه. كذلك ايضا عندنا اعمال وهو اعمال في منطقه طريق غلق كلي لطريق مصر اسوان الزراعي في الاتجاه القادم من منيب الى مناطق العياط امام قريه الطرفيه تحديدا لمده 4 أيام، لتنفيذ اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع. وبالفعل بيتم الان تنفيذ اعمال رفع القمر الخرساني الخاص بكوبري سيارات في هذه المنطقه لربط محطة الجيزة أعلى طريق مصر أسوان الزراعي الغربي بمركز البدرشين باتجاه القادم من مناطق المنيب اتجاه مدينة العياط أمام مسجد الإخلاص أمام في قرية الطرفية. الأمر ده هيستلزم الغلق الكلي في هذه المنطقة لمدة 4 أيام، بدأ من أمس ولمدة 4 أيام، بيتم الأعمال فيه أيضا من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا. وتم تحويل العدد أو تحويل حركة السيارات القادم من مناطق ميدان المنيب وعايز يكمل على طريق مجان مدينة العياط، بيكون الدخول يسارا في الاتجاه المقابل من تم فتح عمل فتحة مستحدثة في الجزيرة الوسطى على مسافة 350 متر. وبعد تعاقب هذه الفتحة 350 متر العودة مرة أخرى إلى الاتجاه الأصلي المؤدي إلى مدينة العياط. في الإدارة العامة لمرور الجيزة أيضا وجهت بنشر كافة الخدمات المرورية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، وتم وضع العلامات الإرشادية أمام قائدي السيارات. كذلك أيضا في نطاق محافظة القاهرة، الإدارة العامة لمرور القاهرة وجهت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتنفيذ أعمال الإنشائية الخاصة بكوبري سيارات بطريق السويس والامر ده هيتطلب الغلق الكلي بالاتجاهين اثناء رفع الكاميرات المعدنيه على النحو التالي: اللي جاي من كوبري الجيش ومتجه الى محور او متجه لكوبري المشير ابو غزاله، تحويل حركه السيارات الكامله اتجاه طريق الخدمه. والاعمال دي هتبتدي من الساعه 12:30 مساء وحتى 6 صباحا، ودي لمده النهارده وغدا فقط لا غير. الاداره العامه لمرور القاهره وزعت بنشر كافه الخدمات المروريه والخدمات متواجده الان، وتم وضع العلامات الارشاديه امام قائدي المركبات، وتم التنسيق مع الشركات المنفذه، وتم وضع ايضا المساعدات الفنيه وجميع التجهيزات الداله على وجود اعمال بالمنطقه لضمان امن وسلامه الساده المواطنين اثناء فتره الاعمال.
1: كل الشكر لزميلي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري في الراديو 90-90، على هذه التفاصيل. شكرا جزيلا.
2: شكرا سيدي موفق دايما، وشكرا للأستاذ المستمعين الكرام، تحياتي.
1: شكرا. لسه مستمرين مع حضراتكم على هو الراديو 90-90، ولكن للأسف في ملفنا الخامس والأخير في حلقتنا النهاردة، واللي هنروح فيه لواحد سيوة وهنعرف عنه مزيد من التفاصيل، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا على هو الراديو 90-90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية، ولكن للأسف هي الأخيرة في حلقتنا النهاردة، واللي بنروح فيها لواحد سيوة بنعرف مزيد من التفاصيل عن تكريم طلاب إعدادية الجهرة وافتتاح أول فصل ثانوي، بجانب العديد من الآراء عن واحد سيوة هنعرفها من خلال زميل الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري، مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة. أستاذ محمد أهلا بيك.
2: مساء الخير زميل مازن، وأهلا بكل المستمعين.
1: سنور، يعني لو تكلمنا عن احتفالية تكريم طلاب إعدادية قرية الجارة، وهي يعتبر أصغر قرية في مصر.
2: بالفعل قرية الجارة أو قرية قارة أم الصغير هي تعتبر من أصغر القرى المصرية، بتبعد عن مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة بحوالي 300 كيلو متر، وعن مدينة سيوة التابعة لها بحوالي 120 كيلومتر، وتقع شمال شرق مدينة سيوة على حافة منخفض القطارة. عدد السكان في القرية حوالي 1000 نسمة، يعني زيهم زي أهل واحد سيوة، بيعتمدوا على زراعات النخيل والزيتون، وأيضا تشتهر القرية بالحرف اليدوية خاصة منتجات الخوص والجريدة. في إطار حرص الدولة على يعني الاهتمام بالعملية التعليمية داخل القرية، قام اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ مطروح بالأمس بإقامة احتفالية كبرى لتكريم أوائل الطلبة، وحرص على تكريم كل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بقرية الجارة أو قارة أم الصغير، ومنحهم يعني الشهادات ويعني التكريم المادي والمعنوي. وأيضا أشاد بدور المعلمين بمدرسة قارة أم الصغير للتعليم الأساسي، وأكد على أنه سيتم يعني افتتاح فصل المرحلة الثانوية لأول مرة داخل القرية، مع توفير كل الدعم لانتظام العملية التعليمية داخل القرية من خلال دعم القرية بالمعلمين، وأيضا تقديم الحوافز المادية لتشجيع المعلمين يعني التوجه والمشاركة في العملية التعليمية داخل قرية الجارة، وسط فرحة كبيرة من أهالي القرية.
1: أيضا يا فندم، يعني كنا بنتكلم عن يخلينا نقول زيارة سفيرة قبرص في مصر إلى واحد سيوة، ووجهة نظرها عن واحد سيوة.
2: طبعا يعني سيوة هي مقصد مهم لكل العاشقين للطبيعة والهدوء والاستجمام، وكانت يعني زيارة سفيرة قبرص بالقاهرة لواحد سيوة واحدة من الزيارات المهمة اللي شهدتها الواحة خلال الفترة القليلة الماضية، وعبرت عن فرحتها بزيارة الواحة، وقالت انها من الاماكن اللي هتظل عالقة في الذاكرة، ووصفتها بانها من اكثر الاماكن سحرا في مصر. وقالت ان طبيعة الصحراء بواحة سيوة تختلف تماما عما اعتادت عليه في قبرص، وهو يعني ما جعل تجربة الزيارة للواحة زيارة استثنائية، وأبدت إعجابها الشديد بقلعة شالي، وهي أحدى المعالم المهمة داخل الواحة وما تحمله من قيمة معمارية وحضارية، وأكدت على أن رحلة السفاري داخل واحة سيوة تعتبر من أجمل وأمتع الرحلات التي قامت بها، وأشارت بالطبيعة الخلابة التي تتمتع بها واحد سيوة.
1: الزميل الإعلامي محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة، بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.
2: شكرا جزيلا.
1: كمان في ملفنا الخامس بنتكلم عن تقرير بيتكلم بالتحديد وبتفاصيل عن الذكرى 11 لبدء حفر قناة السويس الجديدة، وازاي انها بتضاعف الايرادات بيتكلم عن العمل الكبير في قناة السويس والتعامل بفهم مع تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية والموجودة ومحيطة بنا في الحقيقة في كل دول المنطقة، وبيظهر تأثيرات مشروع قناة السويس الجديدة الإيجابية. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قال إن مشروع قناة السويس الجديدة لم يكن مجرد مشروع وطني، بل كان ضرورة ملحة لإنقاذ مسار التجارة العالمية والحفاظ على التصنيف الملاحي لمصر. كمان أوضح إن الوضع قبل بدء حفر القناة الجديدة كان صعب، ولكن مصر كانت بتمتلك قناة واحدة في هذا التوقيت، ما يعني أن أي حدث طارئ كان سيؤدي إلى تباطؤ حركة الملاحة. وأكد أن رؤية السيد الرئيس بإنشاء قناة موازية أسفرت عن مضاعفة القدرة الاستيعابية للمجرى الملاحي، وارتفع معدل العبور اليومي من 42 سفينة ل 85 سفينة. كمان نجحت القناة في استيعاب 107 سفينة في يوم واحد عقب انتهاء أزمة السفينة إيفر جرين أو إيفر جيفن، وانخفض زمن العبور للنصف ليصبح 11 ساعة بدل 22 ساعة. ده جعل القناة أقصر وأرخص وأأمن ممر ملاحي في العالم. ده كان ملفنا الخامس وللأسف الأخير، واللي بيسلمنا لمتابعتنا الإخبارية السريعة في أخبار ما قبل الساعة 12، واللي فيها وبتوجيهات من رئيس الجمهورية التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع الرئيس التشادي المشير محمد إدريس ديبي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. كمان بنتكلم على الصعيد الأمني، واللي فيه وزارة الداخلية وصلت حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى المحافظات، وتمكنت من خلال خلال 24 ساعة من ضبط 116 ألف مخالفة مرور وقضايا عملة بقيمة 3 مليون جنيه. كمان وسط متابعتنا الإخبارية بنروح للصعيد الاقتصادي، واللي فيه ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم مدعومة بالمكاسب القوية اللي سجلها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية. أما عن حالة الجو، فالهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد الغد طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، أما مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. لحد هنا نقدر نقول إن للأسف وقتنا انتهى مع حضراتكم على هوا الراديو 99، واللي كان من خلال ملفات من أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا السيد، في رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. تشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم على مدار هذه الساعة. كنت معكم أنا مازن سامي، بشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة، وخلينا نقول لحضراتكم تصبحوا على خير، ودمتم مستمعين للراديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبة يسلمها وزير الخارجية بدر عبد العاطي. الرسالة تتناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والدعوة للمشاركة في منتدى الأعمال للعالمين إفريقيا في أكتوبر القادم. انتهاكات واعتداءات واسعة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في مناطق متفرقة من الضفة. الجيش اللبناني يعلن إصابة أحد عناصره نتيجة استهداف إسرائيلي.

على روسيا. المكسيك وبيرو تعلنان استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.